0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

0: ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني. انتظرونا انتظرونا. ابدأ الاستثمار اليوم مع صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية بدءا من 100 ريال عماني فقط، واستفد من السيولة اليومية دون رسوم استثمار أو رسوم استرداد. يبدأ الاكتتاب من 11 من أكتوبر إلى 22 من أكتوبر 2026. قم بزيارة www.bankmuscat.om لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خمس دقائق بس.
3: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية. أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
3: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
3: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
3: والزحمة
5: أكيد رجعت،
3: وفي صباحكم عماني.

0: الخميس ابتداء من 6:30 صباحا.
1: معي أنا وفاء البلوشي
0: وأنا شذا
1: على هلا أف أم.
2: صباحكم عماني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، يا هلا ومرحبا فيكم في مشوار وحلقة جديدة من حلقات صباحكم عماني الاثنين 12 من أكتوبر 2026. يا رب كلكم أصبحتوا بخير وصحة وعافية ونعمة، أصبحتوا أفضل، نفسياتكم أفضل، أموركم أفضل بإذن الله تعالى. لكل شيء ناويين أنكم تسووه اليوم الله يسهل أموركم ودروبكم بإذن الله تعالى، اللي عنده مواعيد، اللي عنده دوامات، اللي عنده مشاوير، اللي عنده الكل في نفس اليوم الله يسهل الأمور إن شاء الله. نحن أكيد معكم يعني نفس ما تعودتوا لغاية الساعة 10 أخبار ومواضيع وعلوم ومشاركات ورسائل، مستجدات الطقس ومستجدات أكيد الطرقات والطرقات اللي أنتوا حافظينها ونحن حافظينها وعارفينها بمختلف المواقع أكيد في الزحمة، ولكن لعل ولعسى إن شاء الله يوم يكون الوضع أفضل وأهدى. عموما نحن معكم في رسائل أكيد ومشاركات صباحية ومواضيعنا أيضا اللي تبدأ من الحين لغاية الساعة 10. تذكير صباحي مستمعينا، نذكركم أنك تقدر تكون شخص طيب وبنفس الوقت ممكن تختلف مع رأي غيرك، عادي ما فيها شيء أبدا. هذا ما يعني أنك أنت إنسان شرير وما زين وما طيب، ممكن تكون طيب وفي نفس الوقت تدافع عن نفسك، ممكن تكون شخص طيب وتحط حدود واضحة، ممكن تكون شخص طيب وبنفس الوقت ما شرط أنك ترضي كل الناس، تقدر أنك تقول لا بدون إحساس بالذنب، وممكن تكون شخص طيب لكن ما تسمح لحد أنه يستغلك. تقدر تكون طيب وبنفس الوقت تقدر تكون كل هذه الأشياء. أنا أعرف يمكن أحيانا يعني البعض بالنسبة له شوية تأنيب الضمير عنده عالي بزيادة، أو أنه يحس الناس تحكم عليه إذا قال لا أو إذا اختلف مع رأي غيره أو مثلا إذا دافع عن نفسه، وكأن الفكرة يعني الشائعة أن الطيب لازم يكون ساذج. ساذج يعني عادي عنده كل شيء، ما يختلف مع حد، ما يدافع عن نفسه، ممكن يتهزأ هو ما يرد، ما يعرف يحط أبدا حدود، السعي أنه يرضي كل الناس وهذا متعبنا، ما يقول لا أبدا على حسابه، على حساب بيته، على حساب راحته، على حساب على حساب على حساب شغله يعني، ويسمح للكل أنه يستغله وهو عارف أنه يتعرض للاستغلال. فكذا الناس بالنسبة لهم أنه أوه هذا طيب مسكين، فدايما ربطوا الطيبة بأن الشخص مسكين، لدرجة الناس صاروا يعني لما تقولهم طيب يعني كأنك فعلا أنت شخص مسكين، يعني طيب مسكين. فهمتوا كيف الفكرة اللي أنا أريد أوصلها؟ فيعني عادي بالعكس، ممكن أنت تكون طيب لكن تختلف مع رأي غيرك، تدافع عن نفسك، تحط حدود واضحة، ما شرط أنك أنت ترضي كل الناس، تعرف تقول لا بدون إحساس الضمير وما تسمح لحد أنه يستغلك. هذا تذكيرنا الصباحي اليوم. أنتوا إيش رأيكم؟ هل متفقين مع هذا الكلام ولا عندكم وجهة نظر أخرى؟

0: على هلا اف ام.
1: هل لما يصير موقف مثلا مستمعينا كذا يضايقكم، انتم من الاشخاص اللي لازم ترد حتى لو ما ردت في نفس اللحظة، بس لازم يرد ولازم يناقش ولازم يكون في تواصل بينهم وبين صاحب مثلا المشكلة أو بين سوء الفهم اللي هم صار كذا بينهم وبين بعض، ولا بالنسبة لكم لا تسكتوا وعادي ممكنكم يعني تتغاضوا، لأن بالنسبة لك إن والله هو مقتنع بوجهة نظره وأنا مقتنع بوجهة نظري، فليش أقنع وليش أتعب نفسي وليش أستهلك طاقة؟ طبعا هذا الموضوع يعني هو شخصيات، سبحان الله شخصيات طاقات، ويمكن أحيانا يعتمد على حسب يعني المشكلة ويعتمد على حسب الموقف. أقول لك أحيانا الواحد ما يسكت لأنه ما يعرف يعني يرد، لكن يسكت لأنه عارف أنه لو رد ما راح يتغير شيء، ممكن يكون عندك جواب عندك وجهة نظر ويمكن تقدر تقنع بعد، لكن مش كل شخص يحتاج أنك أنت تشرح له كل شيء أنت حاس فيه، وجهة نظرك إيش، أنت يعني أفكارك إيش، معتقداتك، وما كل انتقاد ممكن يستحق منك رد. يعني بعض الصمت يقولك اختصار لكلام كثير، وممكن البعض أحيانا يعتبر يعني الصمت أقوى من أي رد، لأن ما كل سكوت نفس ما قلنا معناته أنك أنت ما عندك جواب، أحيانا بالعكس أنت تعرف وش ترد، لكن عندك جواب قوي وممكن يكون مقنع، بس أنت تختار الأكثر إقناعا اللي هو أنك تسكت، ما مش ضعف ولا لأنك أنت انحرشت لأن الطرف ولا لأن الطرف الثاني أصلا معاه حق، لكن نفس ما قلنا أن ما كل شيء يستحق أن نرد عليه وما كل شخص لازم نقنعه بوجهة نظرك أو تقنعه بوجهة نظرك. فهذا الكلام اللي هو الكلام الحلو الجميل اللي نحن نسمعه ونحب مثلا أن نطبقه، فهمتوا كيف الفكرة؟ ولكن هل أنت أصلا تقدر أنك تطبقه على أرض الواقع؟ يعني لو حد انتقدك مثلا قدام الكل أو قال لك شيء أنت ما يعني ما حبيته، دخل في خصوصيتك، دائما هذا الشخص مثلا إلا مزعلنك إلا منتقدنك إلا بس وجهة نظره متعارضة بشكل كبير مع وجهات نظرك، فأنت تحب أنك تقنع مثلا بوجهة نظرك أو تحب أنك ترد عليه رد، خلاص يخليه إنه ما يتجاوز حدوده مرة ثانية معك. هل فعلا تقدر تسكت؟ هو هذا السؤال. وانت انك انت ما ترد وما تناقشه وكأن شيء ما صار، ولا انت فعلا من الاشخاص اللي تسكت تعاقب اللي قدامها بالصمت، يعني ما تخليه يعرف لا وجهة نظرها لا هو هي زعلانة ولا لا او ايش السبب اللي مزعلان. تعرفوا هذاك الشخص اللي انت عارف يعني انت مثلا شفت طرفين في مجلس، اوكي هذا قال كلمة والثاني تلقاها وسكت، انت عارف ان الطرف الثاني ما عجبته الكلمة، بس هذا الشخص دايما مثلا يختار السكوت. خليك من موقف وكلمة في نقاش، مجموعة يعني مجموعة قاعدين يتناقشوا في نقاش معين، اوكي كل واحد يبدي وجهة نظره، طرف واحد تحسه ساكت ولا يهمه يقول وجهة نظره ولا يهمه يقنع حد ولا يهمه ان حد يقتنع بوجهة نظره ابدا، وإذا قالها ترى بيقولها مرة واحدة اقتنعت واقتنعت وما اقتنعت والسلام عليكم. فهمتوا كيف في شخصيات فعلا يعني كذا؟ فخلونا نشوف أنتوا هل من الأشخاص اللي لما يصير موقف تسكتوا وما تردوا وتتجاهلوا، ولا ما تقدروا أنكم ما تواجهوا الشخص الثاني سواء في نفس الوقت تردوا عليه أو بعدين، المهم أنكم يعني يكون في كلام وأنكم تصفوا اللي في داخلكم. نشوف مشاركاتكم أكيد ورسائلكم على الواتساب.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: على اف ام.
1: الساعة 7 من استديوهات هلا اف ام. يا صباح الخير والمحبة عليكم مستمعينا الأحبة، مكملين متواصلين أكيد في تفاصيل صباحكم عماني ومشوارنا اليوم، مشوار يوم الاثنين، يعني اللي موجودين في الطرقات الله يعينكم ويسهل أموركم ودروبكم، خبرونا كيف وين موقعكم حاليا. أحس أن اللي يعني في من ولاية سيبلة مسقط بعدكم اللي هناك، بعدكم كل واحد في مكانه، حتى لو كنتوا طالعين يعني من متى، وطبيعي يعني نحن حاليا في وقت الذروة أكيد. الله يطول بالكم إن شاء الله، صلوا على النبي، أذكاركم الصباحية وانطلقوا لدواماتكم أكيد. واليوم 12 أكتوبر مستمعينا، بس ما تعودنا نروح للأيام العالمية المسجلة رسميا والغير مسجلة رسميا، لكن كأني اليوم أشوف هن الأيام اللي كذا موجودات قدامي غير مسجلة رسميا. إنزين، فيقول لك اليوم يوم الصرخة من القهر، أنا حبيت يوم الصرخة من القهر، هذا يوم غير رسمي للتنفس عن الإحباط والصراخ للتعبير عن الضيق. عندكم السيارة والقامات مقفولة وعندكم درب طويل، عاد كل واحد على راحته، فيك قهر فيك غم فيك أي شيء، اليوم يوم العالمي للصرخة من القهر. فيعني لو تقدر تصرخ أصلا بأعلى صوتك حاليا، يعني شيء من شيء واحد يقهرك أنت يوميا، إيش يا ترى هذا الشيء؟ إيش الشيء اللي يوميا يقهرك وتحس بسبب هذا الشيء أنت ودك تصرخ هذه الصرخة اللي أنا تو أتكلم عنها، اللي يمكن أنت يوم سمعتني صرختها الله أعلم. زين، اليوم أيضا يوم المزارع، هذه مناسبة أمريكية لتقدير المزارعين وجهودهم في توفير الغذاء. عندنا أيضا يا سلام يا سلام يوم حلوة الإمنم اللي يحبوا هذه الحلويات يعني. وعندنا أيضا يوم الادخار بعد حبيته، هذا يقول لك يعني أكيد اليوم مهم للتذكير بأهمية التوفير والتخطيط للمصاريف. عاد خبرنا، هل أنت من الأشخاص اللي يوفر ويعرف كيف يصرف، يعني يصرف فلوسه، واضحة واضح أنا من أي نوع ويعرف كيف يدخر فلوسه، ولا من نص الشهر عاد هو ما شاء الله عليه يسأل وين الراتب ويمرن السنين وهو ولا مدخر ولا يعرف عن الادخار شيء. فصراحة حبيت يوم الصرخة من القهر، يوم الادخار، عندنا يوم الأمنمز، وأيضا اليوم المزارع، فأشياء حلوة جميلة كذا اليوم في 12 أكتوبر. فما نعرف هل أنت من الأشخاص اللي تصرخ من القهر ومن الضيق اليوم، ولا أنت بتكلمنا عن الادخار وأنك شخص تعرف تدخر وأمورك تمام في الادخار، بإيش تحتفل؟ يعني تحتفل باليوم العالمي للادخار أو يوم الادخار، طبعا نفس ما قلنا مناسبة غير رسمية، ولا بتروح لك مع يوم الصرخة من القهر وبتقضيها صريخ اليوم، ولا يوم المزارع وانت من الناس اللي تحب تزرع مثلا، ولا يوم حلوة الامنمز ويلا ما تبى تحتفل بولا شيء بتروح تاخذ لك امنمز لانك تحبه وبتاكل امنمز اليوم. الله يسهل اموركم ودروبكم، ننتظر مشاركاتكم ورسائلكم على 9555 1027.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: التحديث المروري مستمعينا الأحبة في هذه اللحظات، نشوف كيف الوضع وكيف أمور الطرقات. أمور الطرقات ووضع الطرقات، الزحمة هي اللي تعودنا عليها واللي تعودتوا عليها بنفس الأماكن بنفس الطرقات والمخارج والمداخل، كلها زحمة في يعني خلنا نقول طريق مسقط السريع من قبل حتى المعبيلة إلى مرتفعات المطار زحمة، وعندنا شارع السلطان قابوس نفس الوضع من المعبيلة إلى بعد دوار برج الصحوة ازدحام. كل الطرق اللي تؤدي إلى دوار برج الصحوة مزدحمة، يعني الطرق الداخلية للموالح للخوض، وين بعد قبل دوار الموج أيضا مزدحم نفس الوضع، الطرق اللي تؤدي إلى دوار الموج مزدحمة سواء كنتوا رايحين من الموالح ولا من الحيل. عندنا أيضا الزحمة، شوية زحمة في العذيبة، الطرق الداخلية للغبرة للعذيبة أيضا مزدحم، بوشار الأنصب. عندنا بعد العامرات وانتوا رايحين إلى دوار وادي عدي، عندنا دوار منتزه العامرات، دوار المنطقة الثانية مزدحم، والزحمة بعد وانتوا رايحين إلى عقبة بوشر بعد الوضع مزدحم. وين وين وين لغاية ما توصلوا لعقبة بوشر، وعقبة بوشر بالنفس مزدحمة، فزحمة زحمة يعني بداية الأسبوع، ثاني أيام الأسبوع بعدنا وبداية اليوم، فازدحام طبيعي تعودنا عليه. الله يسهل أموركم بإذن الله.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

مع مشاركاتكم ورسائلكم. نشوف على الواتساب الرسائل 935-102-7. الحديدية تقول اللي يطلع من وقت يعني اللي بيطلع لحظة خليني أرتب الرسالة. اللي يطلع من وقت يوصل بكير، بس اللي يتأخر بيتعذر بالشارع. هذه مشاركة من الحديدية. بس والله الحديدية أحيانا يعني يطلعوا على نفس الوقت، يعني مثلا يكون بدري ولكن في زحمة تكون مفاجئة بشكل يعني مبالغ في عدد، إلا الواحد يكون طالع فعلا بدري بدري يعني بزيادة ويحس إن الموظف ما يخلصه، والله أنا بوصل مثلا قبل 40 دقيقة من دوامي. فهمت كيف الفكرة؟ إنزين هنا أصرف دام مرتاح، أو أصرف دام مرتاح وريح نفسك وعيالك. الصرف والتسوق نوع من الراحة من أبو علي، والزيادة ادخرها. طبعا نحن اليوم نتكلم عن كذا يوم عالمي غير مسجل رسميا، وقلنا هو اليوم يوم العالمي للصرخة من القهر، هو يوم غير رسمي للتنفيس عن الإحباط والصراخ للتعبير عن الضيق. فسألناكم يعني لو تقدر أنك تصرخ كذا بأعلى صوتك عن شيء واحد يقهرك في حياتك اليومية، إيش هو هذا الشيء؟ وهل أصلاً فعلاً تحب تفرغ طاقتك بأنك كذا تصرخ بينك وبين نفسك كذا في السيارة، ويمكن أنت في الزحمة وخلاص مستاء من أمور كثيرة فتحب أنك تنفس، مدري تصرخ في البيت، المهم أنه عندك موضوع هذا الصرخ، ولا لا تكتم وبالعكس اللي في قلبك يعني تطلع بالكلام وأنك تتناقش وتفضفض وتتكلم. وقلنا أيضا يوم المزارع، واليوم يوم الادخار، فهل أنت من الناس أصلا اللي يدخر ولا لا؟ فسوالف يعني كذا عن الأيام العالمية مع المستمعين. فيصل بلوشي يقول أحب أصرخ يعني، وبمناسبة اليوم العالمي للصراخ أنا عندي صرخة من زمان محبوسة بس خايف أصرخ وتسمعني أم تركي وتقول ده عندك طاقة تصرخ قوم وخلص شغل البيت. ما يمدي ما يمدي يا أبو تركي. إنزين عندنا أيضا سليمان العاصمي ومشاركات صباحية. صباح عليكم بالخير، صباحكم زي الورد والفل والياسمين، الحمد لله نحن بخير وعافية، أنتم إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. يقول والله ولا عمرنا حسينا بيوم يعني الادخار هذا ولا شفناه، هتولي نفسي فيه اليوم. اليوم ها ممكن الواحد يفكر بينه وبين نفسه كيف ممكن انه يعني كذا يدخر ولو بمبلغ بسيط. انزين دكتور محمد الدرمكي يتكلم عن يعني موضوع تكلمنا ايضا عنه في الساعة الماضية، يقول بطبيعة الحال والاصل ان النقاش الهادف والمتبادل يعتبر شيء صحي بشرط انه يكون في بيئة مناسبة، يعني يعتمد على الموقف وثقافة الاطراف، لكن في بعض المواقف الصمت ابلغ من الحديث والرد، فمناقشة الجاهل هي هدر فقط، وفي المتسلط والكثير من الصفات التي تحاول الانتصار في الحديث فقط لا أكثر، فهنا الصمت أبلغ. يعني لما كنا نقول أن الصمت أفضل من الكلام، ومتى يكون الصمت فعلا أفضل من الكلام، وأن الواحد يختار أنه يسكت بدلا يهدر طاقته في مواضيع هو تكلم فيها يمكن ألف ومليون مرة. أنا في أي موضوع وجهة نظري في مخي غير، أكون مرتبنها ومضبطنها ويوم أقولها تطلع غير، ما حد يفهمها، وأحيانا أنا وحدي ما أفهمها فأحسن أحتفظ فيها في مخي وأسكت. أنا عارف هذا الشعور، أحيانا فعلا والله يجيني يعني مثلا يوم أناقش حد أقولته أنا ليش أتعب نفسي، مثلا أبا أوصل فكرة معينة يعني يمكن أنا بعدني ما فاهم الفكرة زين، أو يعني الكلام اللي يطلع مني ما يوضح الشيء اللي أنا مقتنعة فيه أو وجهة نظري، واللي قدامي يا دوبك مستوعبني أنا وش أقول، فخلاص أستكاود إني أكمل السالفة. إنزين هنا عندنا أيضا بس أهم شيء لا تصرخوا على بعض، ترى الجيران ما لهم ذنب، صباحكم ضحكة من القلب وصرخة تريح البال، أريد بعد أصرخ لأنكم أنتم مرتاحين لا بزحمة ولا بضغط العمل يا شذا. أوكي لا بزحمة هذه ها شوية بلعناها، لا بضغط العمل هذا اتهام. ما أعرف ليش ماخذين فكرة أن نحن ما مضغوطين بس نجي هنا نتكلم بثلاث ساعات ورايحين، لا غلط. إنزين صباح الخير، أنا الودودي أصرخ هذه الصرخة في إذن مديري وأقول له بسني شغل. فاطمة المخيني تقول أنا أصرخ من برودة زوجي، أطلع في سيارتي وأصرخ من برودة، صباح الورد والفل. يعني زين يوم إنش وحدة شتصرخ يا فاطمة، وبعدين ذكري تراها أطباع، يعني هذا إذا كان طبع صعب إنه يتغير، فسيبك
زين. هنا بعد مريم البلوشي تقول أول ما سمعت سالفة الصرخة والتو صرخت في سيارة واحدة من ضغطة من الدوام وسوالف البنات اللي ما تخلص. نفسه عن غضبكم، نفسه عن كل شيء في داخلكم دا من أنتوا فوق الساعة في السيارة، اللي بيصرخ يصرخ، أهم شيء إنه اللي فيه ضغط يعني يروح دوامه وهو خلاص الضغط منه خاف. ويعني كذا يعني إذا كان الصريخ يريحك، في ناس لما تصرخ يعني بالنسبة لها ترتاح يعني خلاص حتى ما تريد يمكن تتكلم في الموضوع، هي بس صرخة وخلصت السالفة. في ناس لا يحبون هم يعني كذا يفضفضوا ويسولفوا ويطلعوا اللي في داخلهم وبعدها ينحل الموضوع. فاليوم يقول لك اليوم العالمي للصرخة لتنفيس عن الغضب والضغوطات وكل شيء الواحد ممكن يمر فيه.

0: إنتاج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
1: من هلا أفهم. هذه حالة الطقس غائم جزئيا على محافظتي الوسطى وظفار، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترات الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.
2: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

المشاركات والرسائل أكيد مكملين مستمعين الأحبة معكم. نشوف المشاركات والرسائل. هنا عندنا مشاركة تقول صباح الخير، أصرخ كل يوم للأسف في تنهيض الأولاد، هذا صريخ ما يريح يعذب، وموضوع جدا جميل موضوع الادخار، أحب الدخر كثير والله، ولولا الادخار لضعنا كثير لاعتماد يعني الراتب الشهري ما يكفي أبدا، مطالب الحياة كثيرة وظروف الحياة يعني صعبة، الله يسهل الأمور يا رب بإذن الله، يرزقكم من حيث تحتسبوا ومن حيث لا تحتسبوا. هنا عندنا بعد مشاركة، صراحة ودي بهذه الصرخة اللي تقولوها لكن سيارتي للأسف ما فيها مخفي إن شاء الله يوم أرجع البيت بقضيها صريخ اليوم مع نفسي، دامنا الأولاد اليوم أغلب وقتهم برا علشان الدروس الخصوصية، الله يسهل أمورهم ويوفقهم إن شاء الله. إنزين، موضوع الصراخ كنت ما مقتنعة فيه، لكن سبحان الله من مدة جدا بسيطة والله كنت مضغوطة ضغط في الدوام، الله وحده العالم كيف مضغطيني نفسيا ويزيدوني أعمال بدون ولا مكافآت ولا تقدير ويحاولوا أنهم يطلعوني، طلعت نزلت المواقف دخلت سيارتي وجلست أصرخ وأصرخ وأصرخ وأصيح، وحسيت سبحان الله أن هذا الضغط راح، وجلست 5 دقائق مع نفسي تمالكت نفسي وعرفت أفكر، ولا لو جالسة كنت يعني فوق وفي الدوام كنت أستقيل وبدون شعور. علشان كذا يقولك أنت يوم تكون معصب أبدا لا تأخذ قرار، حاول أنك تطلع من المكان اللي أنت موجود فيه، تتحرك تفصل أي شيء، بس قرارك في لحظة عصبية يعني في لحظة أي مشاعر كانت يعني غالبا راح يكون خطأ، حتى لو صابت مرة ومرتين وثلاثة، بس يعني أنا دائما مقتنعة بشيء، إذا كنت معصب لا تأخذ قرار، إذا كنت فرحان لا تأخذ قرار، إذا كنت فرحان لا تأخذ قرار، إذا كنت فرحان لا تأخذ قرار، لأن في ناس يأخذوا يعني قرار بفرحة بعدين مع مرور الوقت يكتشفوا أنه يعني خطأ، وإذا كنت زعلان لا تأخذ قرار، فهمتوا كيف الفكرة، أو حزين أو يعني متضايق، حاول لما تأخذ قرار معين تكون نفسيا مستقر، يعني ولا فرحان ولا زعلان ولا معصب، عشان ما تأخذ هذا القرار بعاطفة ويكون قرارك قرار يعني بعقل. انزين، هنا عندنا مشاركة ايضا تقول صباحكم خير، والله زين جاء عذر علشان اصرخ، اليوم بقضيها صريخ في البيت علشان اليوم العالمي للصرخة. لا هو شوفوا ما تصرخوا على بعض هي الفكرة، ما تصرخوا على بعض وتصرخوا على الناس والأوادم علشان اليوم العالمي للصرخة، لا هي الفكرة ان يعني هم ليش قرروا انهم يحتفلوا بهذا اليوم، هو طبعا يوم غير رسمي ها علشان نكون يعني كذا واضحين، يعني من باب ان الواحد ينفس عن الاشياء اللي فيه، مضايق انك شيء، انت زعلان من شيء، عن مكبوت، صرخة واحدة اليوم وان شاء الله تكفيك وتكون امورك تمام. هنا بعد عندنا مشاركة بخصوص الصمت اللي تكلمت عنه، أنا وحدة كنت مستحيل أسكت أبدا إذا حد أحرجني بكلمة أو حد ضايقني أو حد زعلني، مع مرور الوقت حسيت أني أستنزف طاقة، والناس هم ما تغيروا وأطباعهم هي ما تغيرت، أحاول أقنعهم ولكن ماشي فايدة، مع مرور الوقت والزمن ولما كبرت في السن عرفت أن السكوت صدقوني أسلم حل لكل المواقف، حتى لو ندمت انك سكت بس ندمك انك تكلمت اكبر، يا سلام. انا حبيت الجملة الاخيرة، انك انت احيانا تندم انك انت تسكت عن موضوع معين، بس يمكن ندمك لو انك انت تكلمت او رديت رح يكون اكثر من ندمك ولو انت ساكت. حلو، حبيت هذا المبدأ، ما اعرف من اللي راسل الرسالة، عموما صباحش خير وبركة.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر وإقامات فندقية ومنتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: هل أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية، بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالا عماني فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس.

0: أوه خسرنا،
1: يلا هالجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم، يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
5: أريدو، طور عالم.
6: صباحكم عماني، صباحكم عماني.

شكرا شكرا حبايبي. صباح

صباحكم خير وبركة. إذن مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، تفاصيل أكيد صباحية نشاركها معكم، وفي ساعتنا الثانية تفاصيل الساعة 8 بالأخبار والمواضيع. طمنونا

0: عنكم بعدكم. هذا لما تتشرق على الهواء مباشرة. المهم بعدكم يعني في الطرقات ولا أموركم خلاص تمام؟ قربتوا أنكم متوصلوا لدواماتكم مشاويركم، الله يسهل أمور الجميع بإذن الله تعالى. فيا هلا يا هلا ومرحبا وسهلا فيكم بكل اللي يسمعنا ويتواصل معنا. صباحكم خير وبركة. صراحة اليوم مستانسة، عندي مشوار جدا مهم بعد الدوام، يعني يمكن حلم من أحلامي راح يتحقق اليوم. دعواتكم إن شاء الله يا رب الله يسهل الأمور بإذن الله تعالى ويتحقق الشيء اللي تريدي واللي تتمني واللي تسعي لبإذن الله أنت وكل المستمعين. هنا بعد عندنا من المشاركات، صباحكم خير، أمس صرخت صرخة كذا وحدي بيني وبين نفسي في البيت من الضغط، العاملة عندي رايحة وعندي ضغط يعني عمل جدا جدا جدا جدا لدرجة أشيل شغلي البيت ما ملحقة أخلص أبدا، زائد أن عيالي المدرسة أوديهم أرجعهم لأن أبوهم جدا مشغول، فالعائلة كلها مشغولة هذه الفترة، فنمر بضغط جدا كبير وصرخت صرخة وأنا في الغرفة وحدي لدرجة جاء زوجي خيفان عبالة فيني شيء لأني أول مرة أسويها وكنت أوصل لمرحلة الانهيار. إنزين من المشاركات بعد، صباحكم خير، الإنسان لا يتخذ قرارات بناء على المنطق فقط بل يعتمد بشكل كبير على اختصارات ذهنية سريعة وهذا ما يجعله يخطئ بثقة أحياناً، وكل ما فهمت كيف يعمل عقلك أصبحت أقل عرضة لأن تقودك أخطائك دون أن تشعر. صباح الخير والسعادة والرضا. إذن مشاركات يعني صباحية، مشاركات تتعلق بالموضوع، ونحن أكيد مكملين في مشوار اليوم. يا هلا ومرحبا، نطلع فاصل وراجعين نشوف كيف وضع وأمور الطرقات في هذه اللحظات.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.
2: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين وتحكم معاد تصميمه وأسرار فعلية للمكيف وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222 متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
3: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك، ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم، خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحي، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: خلونا نشوف وضع الطرقات الحين، نسوي رفريش شوية للخريطة، نشوف كيف الوضع صار في هذه اللحظات. 28 دقيقة من استديوهات هلا اف ام، يعني الزحمة بعدها مستمرة حتى لو كانت نوعا ما بشكل اخف في طريق مسقط السريع، ولكن بعدها لا وين نوعا ما والله بعدها زحمة زحمة. لما نسوي كذا زوم شوية على الخريطة لغاية مرتفعات المطار الزحمة في طريق مسقط السريع، وعندنا نفس الوضع في شارع السلطان قابوس من بعد وين يعني قولوا أنتم من جسر الخوض إلى بعد دوار برج الصحوة مزدحم، كل الطرق اللي تؤدي إلى دوار برج الصحوة مزدحمة قبل دوار الموج. عندنا أيضا في المطار العذيبة الطرق الداخلية للعذيبة للغبرة مزدحمة، دوار وادي عدي إلى الوطية إلى القرم مزدحم، اللي جايين أيضا من دار سيت إلى القرم زحمة. نشوف كيف العمرات وعقبة بوشر، هل بعدها زحمة مستمرة؟ أيوة فعلا في زحمة أيضا في عقبة بوشر، فبعدنا في زحمة بداية اليوم الساعة 8، ونتمنى دروب السلامة أكيد لكم، وإن شاء الله يعني كذا تكونوا بخير وعافية اللي الحين منضمين لنا في هذه اللحظات. نصبح عليكم بالخير.
1: كان معكم التحديث المروري.

0: المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: نماني خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
3: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

فمعكم مكملين. هنا عندنا مشاركة تقول أنا لو أصرخ كل ما حسيت بضغط كان أهلي يودوني المصحة من كثر ما أنا مضغوطة، ولا بيجيبوا شيخ يقرأ علي بسم الله عليش إن شاء الله يا رب. وكذا في ناس نفس ما قلنا أنها تحب أول ما تحس نفسها يعني من ضغطة من شيء معين انها فعلا تصرخ وتواجه هذا الضغوطات اول شيء كذا بصرخه بينها وبين نفسها، بعدها عاد ممكن تبدا تفكر. انزين هالمره خلونا نروح لموضوع اخر اللي هي طريقه الشخص المفروض تكون في مواجهه صعوبات الدوام، وهذا في حد كان متكلم عنه يقول بعد كثير من المحاولات والخطأ توصلت لهذه النتائج. فأنا ما أعرف هل أنتم تتفقوا مع هذه الطريقة ولا عندكم طرق أخرى علشان تواجهوا صعوبات الدوام. خلونا نشوف. يقول لك ضغوطات العمل أصلا موجودة هي في كل وقت لأنها خارج عن إرادتك أكيد في بعض الأوقات وصعب أنك تغيرها، لكن أكيد بإيدك أنك تغير طريقة مواجهة صعوبات الدوام. صعوبات الدوام أي صعوبات في العالم، كلنا بطريقتنا أكيد أننا نغير طريقة تعاملنا مع هذه الضغوطات. أول شيء مستحيل الواحد المفروض أنه يبدأ يومه وهو متوتر. إذا أنت سويت هذه النية وأنه دائما الصبح عندك بالنسبة لك وقت الهدوء، وقت أنك أنت تقوم تصلي صلاتك تتجهز يعني تحمد الله سبحانه وتعالى أن الله أعطاك فرصة يوم جديد، تتجهز لدوامك، بعدين تطلع أكيد مع أذكارك الصباحية ونية يعني التيسير والعمل وغيره، تطلع لدوامك وانت بكامل أناقتك ورضاك عن نفسك ورضاك عن العمل اللي انت رايح فيه. ما تطلع وانت معك بأنك شيء ومتذمر ويا دوبك انت رايح للدوام، تتذمر من الدوام، تتذمر من طاقتك، تتذمر من شكلك، تتذمر من نفسيتك، من الزحمة، فانت يعني كيف تبى توصل للدوام؟ أكيد طاقتك ما راح تكون حلوة. ثاني شيء انك ما تشرب المنبهات بداية اليوم، وهذه صعبة انا بالنسبة لي علي صعبة. فيعني صاحبة الكلام تقول انها كانت تاخذ فطورها بعدين في وسط الدوام ممكن تبدأ تاخذ القهوة، لان نفس ما نعرف يعني القهوة ترفع الكورتيزول على بداية الصباح وعلى معدة فاضية. المشي ببطء، في صعوبات ممكن الواحد يواجهها انه يمشي بطيء ويتحرك بطيء ويخلص شغله بطيء في الدوام، ولكن يقول لك اذا انت كنت واعي بخطواتك من البيت للسيارة، من السيارة للدوام، من باب الدوام للمكتب وتمشي ببطء، هنا ممكن يعني برمجة مخك راح تتغير وراح يقل عندك التوتر بدل كل شيء يكون بسرعة بسرعة. النقطة الرابعة، لا تتأثر بتوتر الآخرين، حاول لا تتأخر بتوتر الآخرين، ودائما خلي شعارك في الدوام انك انت اول شيء وتخلص شغلك وبعدين عاد تبدأ في باقي الامور الغير اساسية والثانوية اللي تعتبر في الدوام. النقطة السادسة والأخيرة، انك تكمل خطواتك مهما كان شكل يومك، يعني تسوي رياضة بشكل مختصر، انك تدخل الرياضة في يومك وتحاول انك تكمل على الأقل خطوات معينة اللي هي يعني 8000 خطوة أو 10000 خطوة في اليوم، وترى ممكن تتبدأها من وانت في البيت لغاية ما توصل دوامك وتمشي وتتحرك، بعدين طالع من دوامك إلى البيت وفي البيت وبكذا إن شاء الله خطواتك راح تخلصها. يقول لك كل هذا راح يفيدك في أنك أنت تتغلب على صعوبات العمل يعني في دوامك، وشوية شوية تبدأ تتعود على هذه الصعوبات، ومع مرور الوقت هذه الصعوبات والضغوطات راح تنحل وراح يكون وضعك مستقر في الدوام إن شاء الله. أنتوا عاد خبرونا لما يكون عندك صعوبات في العمل وضغوطات إيش هي الطرق أو إيش هي طريقتك في التعامل مع هذه الصعوبات.

0: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
1: مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
2: خلي هلا FM توصل اعلانك للناس.

0: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحي، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: يرافقكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس من هلا أفقام. هذه حالة الطقس غائم جزئيا على محافظتي الوسطى وظفار، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترات الظهيرة. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.
2: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

نتكلم قبل شوي عن يعني الطريقة اللي تواجه فيها صعوبات العمل. أكيد كل واحد فينا يمر بفترة فيها صعوبات، فيها ضغوطات، ضغط عمل، فكل واحد يمكن عنده طرق مختلفة إنه يتعامل مع هذه الضغوطات، لكن أتوقع في طرق أساسية نحن تكلمنا عنها حتى لو كانت برا الدوام، مثل إنك أنت تسوي رياضة وتفصل عن يعني الدوام والبيت، والصباح وأنت جاي ما تكون تتذمر وتجيب نفسية حلوة وطاقة حلوة للدوام والأشياء. أكيد النقاط اللي سولفنا عنها قبل شوية. هنا عندنا مشاركة تقول صباح الخير، يا هلا ومرحبا يا أسماء، صباح النور. تقول عن نفسي دائما بعد ضغوطات العمل اللي أمر فيها وأنجز شغلي لازم أخذ لي إجازة ولو كم من يوم أفصل فيها، عاد أحاول أني أغير جدولي تماما وأنسى ضغط العمل اللي مريت فيه. صدقوني هذا الشيء اللي أنا مخليني لغاية اليوم مستمرة بنفس الطاقة في دوامي، والحمد لله مديري مقدر هذه النقطة وما عنده مشكلة. دائما يقول متى ما حسيتوا بضغط نفسي تقدرون انكم تاخذوا اجازة كم يوم، دامنا في حدود يعني اجازاتكم وفي حدود القانون. هنا بعد من المشاركات صراحة اهرب من ضغط العمل، اهرب دائما واكون يعني نفسيتي داون، ولكن خلوني اجرب نقاط الاخت الفاضلة يمكن تفيد معاي. هنا كانت عندي فكرة أن الدوام دائما يكون يعني بيسك وما لازم أكون لحظة شوية أقرب الكمبيوتر وما لازم أكون مرتبة 100% أو كاشخة 100% في الدوام، ولكن حسيت أن نفسيتي محتاجة تغيير. لما بديت أكشخ بطريقة تناسب العمل وأروح بكامل أناقتي ولكن مريح للعين في العمل، أشكرش يعني أنا أشكرش أنش أنت حاطة بين قوسين مريح للعين في العمل، لأن أتوقع أن ملابس الدوام، كشخة الدوام غير عن كشخة برع أصلا، يعني ما أعرف ولا أقول كيفكم كيفكم حقيقي، بس هو المعروف والأفضل أن دائما كشختك في الدوام حلو أنها تكون مريحة للدوام أكثر رسمية. فهمت كيف الفكرة؟ فتقول بدأت نفسيتي تتغير وصارت دائما للأفضل، لأني كل شهر أروح أفصل لي مثلا عباية للدوام، أشتري لي نعال للدوام، وصارت أغراض الدوام عندي حتى أكثر من أغراض الطلعة. يعني شوفي هي أشياء بسيطة ولكن تغير فعلا نفسيتك للعمل. صباحكم خير، ما عندي كلام أقوله ولكن أحبكم كثير. شكرا شكرا شكرا شكرا، نحن بعد يعني نحب تقول حتى لو ما شاركت بس أحب أسمعكم، ويعني أكيد كيف إنش أنت تحبي تسمعينا وإنش دائما تسمعينا، وأكيد نحن يعني نكون سعيدين وفرحانين لما أنتوا تتواصلوا معانا. يا أم فاطمة صباح الخير وبركة، تقول كشخة الدوام أحبها تكون رسمية. برافو، جميل جدا. هنا عندنا الكشخة الرسمية أفضل شيء للدوام. ومن المشاركات بعد أستغرب من اللي يكون أوفر في كشخته في الدوام، لكن صراحة ما أتدخل، بس ما أتمنى أن يكون كذا في يوم من الأيام، لأنه ما عشان شيء كثر ما أني أنا بعدين لما أطلع ملل، يعني ما في شيء جديد أنا ممكن ألبسه أو أسويه لأن كل شيء استهلكته للدوام. هذه بعد نقطة، إذا أنت الأشياء اللي مثلا تكشخ فيها برا الدوام في العزائم في الطلعات تكشخ فيها بعد في الدوام، أحس أنه يعني خلاص بعدين يوم تطلع تكون ملان، خلاص أنا يعني ما كني طالع. فهمتوا كيف؟ أنا هذا اللبس كل يوم ألبسه أو هذا ستايل أنا كل يوم ستايلي من الصباح في الدوام. فجميل أنه يكون في اعتدال وأنه يكون يعني ملابس الدوام، ميك اب الدوام، أغراض الدوام أوكي تكونوا كاشخين، هذا الشيء يعني بالنسبة لي يعني كيف أقولكم يعني عادي جدا أن الواحد يكون كاشخ بكامل أناقته في الدوام، ولكن بطريقة مريحة للعين وتناسب بيئة العمل. صباحكم سعادة، الكشخة في الدوام بحدود، هذا أيضا مشاركة. الحمد لله رب العالمين، أناقتي هي في الدوام ما تغيرت، وبعباياتي بالألوان الهادية بالميكب المريح، وبرع الدوام أيضا له ستايل مختلف من العبايات والألوان. يعطيكم العافية وإن شاء الله كذا نفسيتكم تكون دائما حلوة وطيبة، ورايحين دواماتكم، رايحين مشاويركم، رايحين مواعيدكم بطاقة حلوة، طاقة الإنجاز أول شيء، والتيسير والتسهيل بإذن الله تعالى من الله.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة، مكملين ومستمرين معكم أكيد في تفاصيل الساعة 9، واللي نبدأها أكيد مع ضيف اليوم معنا علشان نتكلم عن موضوع اللي هو إطلاق مجلس الصحة الخليجي حملة، اللي هي حملة التوعية بمنتجات التدخين غير التقليدية تحت شعار اليوم قبل بكرة. هذا خلال الفترة كان بادي من 4 أكتوبر وراح يستمر إلى 31 أكتوبر، بهدف أكيد تمكين الشباب في دول مجلس التعاون من رفض منتجات التدخين غير التقليدية من خلال رفع الوعي بمخاطرها وتعزيز مهارات التعامل مع ضغط الأقران ودعم السلوكيات الصحية الداعمة للنمو البدني والنفسي السليم. معانا الدكتورة فاطمة المطوع من مملكة البحرين، رئيس قسم البرامج في إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. نصبح عليش بالخير دكتورة، يا هلا ومرحبا فيش.
1: صباح الخير ومشكورين على هذه الاستضافة.
0: واجب دكتورة، إذن ممكن تخبرينا عن الحملة اللي هي حملة اليوم قبل بكرة وإيش أبرز أهدافها؟
1: طبعا حملة اليوم قبل بكرة هي واحدة من الحملات التوعوية اللي أطلقها مجلس الصحة الخليجي خلال شهر أكتوبر، تركز تحديدا على منتجات التدخين الحديثة أو غير التقليدية واللي صارت موجودة بشكل واضح بين فئة الشباب. الهدف الأساسي أن احنا نوصل للشباب المعلومة الصحيحة قبل ما تبدأ التجربة أصلا، نساعدهم يكون عندهم وعي وثقة كافية لاتخاذ قرار يحمي صحتهم، خصوصا في المواقف اللي يكون فيها تأثير الأصدقاء أو المحتوى اللي يشوفونه في وسائل التواصل واضح.
0: فإيش الرسالة اللي يحملها شعار اليوم قبل بكرة؟
1: شعار فيه رسالة مباشرة جدا، القرار الصحي ما يحتاج إلى تأجيل. أحيانا الشخص يقول أجرب مرة أو بوقف بعدين أو الموضوع ما وصل لمرحلة خطرة، الحملة تقول له ليش ننتظر لبعدين. إذا كان عندك خيار صحي تقدر تتخذه اليوم فهذا هو الوقت المناسب والأفضل، سواء أنك ترفض التجربة من البداية أو أنك إذا كنت تستخدم هذه المنتجات

0: والشبابية وحتى صناع المحتوى، لأن كل هذه الجهات تأثر بصورة أو بأخرى في البيئة المحيطة بالشباب.
1: هل في مؤشرات معينة مثلا توضح الحاجة إلى هذه الحملة؟
0: طبعا لما نشوف الأرقام نعرف ليش هذه الحملات مهمة. التبغ يتسبب في أكثر من 7 ملايين وفاة سنويا، وفي نفس الوقت هناك تقريبا 37 مليون طفل من عمر 13 إلى 15 سنة يستخدمون التبغ. استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب ارتبط بزيادة احتمال اتجاه لاحقا للسجائر التقليدية تقريبا 3 أضعاف. وطبعا عندنا دراسة خليجية نشرت في 2024، يعني أظهرت أن أكثر من نصف المراهقين اللي حاولوا أنه يشترون السجائر لم يتم منعهم من الشراء. فالموضوع يحتاج فعلا إلى تدخل مبكر قبل ما يتحول السلوك إلى شيء مستمر.
1: إيش أبرز المفاهيم أيضا اللي تسعى إلى تصحيح هذه الحملة والمنتجات اللي تتناولها بعد؟
0: طبعا أول شيء المنتجات اللي تركز عليها الحملة هي الفيب وأكياس النيكوتين والتبغ المسخن. وأكبر التحديات اليوم أن الفكرة المنتشرة عند البعض أن هذه المنتجات لأن هي تختلف عن السجائر التقليدية معناته أن هي آمنة وأقل ضرر، لكن لازم نفرق بين شكل المنتج وبين تأثيره. يعني وجود النيكوتين بحد ذاته مهم لأن هي مادة تسبب الاعتماد، ومع فئة الشباب تحديدا احنا نتكلم عن مرحلة لا يزال فيها الدماغ يمر بمرحلة نمو وتطور. فالحملة بشكل مبسط تقول للشباب يعني لا تنخدعون بشكل المنتج او طريقة تسويقه.
1: زين دكتورة، دائما يعني المدخنين يربطوا ان قلة التوتر يعني أو زيادة التوتر هي اللي تخليهم مثلا ممكن يكونوا أكثر شراهة في التدخين أو يلجأوا للتدخين، فهل فعلا استخدام منتجات النيكوتين يعني يساعدهم على التعامل مع التوتر ولا كيف الفكرة؟
0: يعني هذه من النقاط اللي كثير ما نسمعها، ان الشخص يقول انا استخدمه عشان اهدأ، لكن احيانا اللي يحصل شنو ان الجسم يكون متعود على النيكوتين، لما تنخفض نسبته يبدأ الشخص يشعر بالتوتر او عدم الارتياح، ولما يستخدمه مرة ثانية يعني يحس بتحسن. فهذه يكون الشعور بالراحة مرتبط بتخفيف اعراض الانسحاب، مو حل يعني حقيقي للتوتر. وعشان كذي مهم نقدم للشباب بدائل فعلية تساعدهم مثل الحركة، النشاط البدني، تمارين التنفس، الهوايات، الكلام مع شخص مقرب منهم، وطلب الدعم إذا احتاجوا.
1: فكيف تساعد الحملة اليوم الشباب إنهم يرفضوا أصلا التجربة والتعامل مع إلحاح الأصدقاء؟
0: معرفة إن الشخص إن الشيء هذه ضار مهمة لكنها ما تكفي. الشباب ممكن يكون مقتنعين تماما انهم ما يبون يجربون، لكن مثلا الشاب يدخل في موقف مع اصدقائه ويصير عليه ضغط. عشان كذي الحملة تركز على مهارات عملية، يعني خذ لحظة قبل ما تجاوب، لا تتخذ القرار تحت الضغط، عبر عن رفضك بطريقة واضحة، او اذا حبيت او قدرت انك تغير الموضوع او تقترح شيء ثاني، واذا استمر الضغط عادي جدا انك تبتعد عن الموقف. يعني نبي الشاب يعرف ان اتخاذ قرار يعني مختلف عن المجموعة ما يقلل منه، لكن هو يدل عن انه عنده قدرة انه يتحكم بقراره.
1: احيانا يمكن لما يكون للمراهق شوية صعب، فعشان كذا هنا لو نتكلم ايضا عن الدور الاعلامي في حماية الشاب خصوصا المراهق من تجربة هذه المنتجات.
0: طبعا اليوم التحدي الأكبر أن الرسالة التسويقية توصل للشباب بطريقة غير مباشرة. يعني ممكن أنه يشوف منتج في مقطع أو عند مؤثر ينعرض بصورة عصرية أو كأنه جزء من نمط حياة معين. هني يدور الوعي الإعلامي أن الشاب ما يأخذ كل شيء يشوفه على أنه حقيقة. لازم يسأله وين مصدر المعلومة، هل هذه محتوى صحي أو ترويجي، ليش المنتج معروض بهالطريقة. هذه المهارة مهمة جدا اليوم، لأن جزء كبير من القرارات يتأثر أمانة بالمحتوى الرقمي.
1: فإيش فكرة الاختبار التفاعلي المصاحب للحملة؟ يعني دكتورة كيف يستفيد منه المشاركين؟
0: طبعا الحملة فيها جانب تفاعلي من خلال اختبار مقسم إلى مسارين. المسار الأول مخصص للشباب، يقيس معلوماتهم واتجاهاتهم سلوكياتهم المتعلقة بمنتجات التدخين غير التقليدية. والمسار الثاني مخصص لأولياء الأمور أو المختصين، يركز أكثر على مدى معرفتهم بالمسار.

0: معروف بالموضوع وقدرتهم على التواصل مع الشباب. الميزة أن بعد هذه الإجابات يعني نعطي الشخص توصيات مناسبة له، يعني يساعده يطلع بخطوات عملية بدل ما يكون مجرد اختبار معلومات.
1: فإيش المواد اللي تقدمها الحملة، وين ممكن أنه يعني يقدر الواحد أنه يوصل لها؟
0: الحملة تقدم أكثر من نوع من المواد عشان تكون الرسالة مناسبة لمختلف الفئات. في أدلة ومنشورات، في مواد تحفيزية بالإضافة إلى فيديو رئيسي، مقاطع قصيرة، كلها تقدم المعلومة بطريقة مبسطة ومتصلة بالمواقف اليومية اللي ممكن أنه الشاب يمر فيها. كل هذه المواد بالإضافة إلى الاختبار التفاعلي متوفرة عبر صفحة حملة اليوم قبل بكرة على منصة دليلك الصحي.
1: أيضا دكتورة نريد نعرف عن الأسرة وكيف أن يعني الأسرة والجهات المعنية تدعم المفروض أهداف هذه الحملة.
0: أي نعم، بالنسبة للأسرة من أهم الأدوار أن هي تفتح مجال للحوار، بدل ما تكون الرسالة فقط لا تستخدم هذا المنتج لأنه مضر، نحاول نسأل الشاب شنو يعرفون عنه، شنو سمعوا عنه، شنو الأفكار اللي ممكن تكون وصلتهم من سواء من الأصدقاء أو من الإنترنت. لما يكون عندنا حوار وثقة تكون فرصة يعني إيصال المعلومة الصحيحة أكبر. في نفس الوقت المدرسة أو الجهات الصحية والشبابية، صناع المحتوى، كلهم لهم دور. وطبعا يعني إضافة إلى أهمية السياسات الوقائية مثل منع التدخين في الأماكن العامة، الضرائب على منتجات التبغ وغيرها. يعني حماية الشباب ما تعتمد على جهة واحدة، إنما كلنا نكمل هذه الأدوار.
1: آخر شيء ودامنا نحن في نهاية اللقاء، نريد نعرف الرسالة الأهم اللي يوجهها مجلس الصحة الخليجي إلى الشباب من خلال هذه الحملة.
0: يمكن أبسط رسالة نقولها للشباب هي لا تعطي التجربة فرصة تتحول إلى عادة. إذا ما بديت خليك على قرارك ولا تبتدي، وإذا كنت فعلا بديت لا تقول خلاص فات الأوان، بالعكس كل ما بدأت بالإقلاع مبكرا كان أفضل، وإذا احتجت مساعدة أطلبها. في النهاية هدف الحملة مو فقط أن الشباب يعرفون أن هذه المنتجات مضرة، إنما يكون عندهم وعي وثقة ومهارات تساعدهم يحافظون على صحتهم على المدى الطويل إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. يعطيش العافية دكتورة. إذن مستمعينا، حديثنا عن إطلاق مجلس الصحة الخليجي حملة التوعية بمنتجات التدخين غير التقليدية تحت شعار اليوم قبل بكرة، وبدت هذه الحملة من تاريخ 4 أكتوبر ومستمرة إلى 31 أكتوبر. وكانت معنا دكتورة فاطمة المطوع من مملكة البحرين، رئيس قسم البرامج في إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. يعطيك العافية، ما قصرتي.
0: مع السلامة.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
4: خلي هلا اف ام

جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

FM. من هالأفلام إذن مكملين معكم مستمعينا الأحبة في مشوارنا، مشوار يوم الاثنين وتفاصيل الساعة 9. يقول لك في قوانين في هذه الحياة ممكن تفسر الأشياء اللي تصير ليومك، فالمفروض أن نحن نفهم بعض هذه القوانين ونغير تصرفنا. تأجيل، تشتت، ممكن يكون عندك جهد بدون أثر، هذه بعض القواعد علشان تفهمها، وهي مش كلها قوانين علمية 100%. أول شيء في قانون اسمه قانون مورفي، إنك تحسب حساب المفاجآت، لأنه ممكن تتعطل خطتك اللي أنت مسوينها لليوم، فجهز نفسك يعني أو جهز لنفسك نسخة احتياطية وخيار بديل علشان ما يتعكر مزاجك خلاص ومودك بمجرد ما خطتك يعني تفشل وما تكتمل في اليوم. عندنا قانون باركنسون، العمل يتمدد ليملأ الوقت المتاح، يعني حدد موعد نهائي وواقعي، لأنك أنت إذا ما حددت لك وقت تخلص في شغلك وأنه خلاص أنا إذا ما خلصت شغلي في هذا الوقت خلاص يعني نختم اليوم وبكرة إن شاء الله راح نكمل، راح تحس حياتك 24 ساعة عمل في عمل في عمل. أنزل مبدأ باريتو 20-80، أسباب قليلة قد تصنع معظم النتائج، يعني ابحث عن العمل الأعلى أثرا والنسبة تقريبية ما شرط تكون 100%. هذه نفسها يعني اللي هو يقول لك اشتغل بذكاء لا تشتغل بجهد. فهمتوا كيف الفكرة؟ إنزين، عندنا أيضا في خيارات أكثر مثل قانون جودهارت، يعني لما يصبح الرقم هدف ممكن يضعف مقياس الجودة، فما تحط لك أرقام كبيرة أنك أنت تخلص مثلا بس شغل أو كمية من الأعمال، لا، أحاول أنك شوية شوية يعني خلنا نقول كذا تحط لك هدف وراء هدف. عندنا أيضا تناقص العوائد، المزيد لا يعطي المكسب نفسه، يعني ممكن تقل فائدة كل إضافة جديدة أنت تضيفها، فحسن الطريقة قبل ما تزيد المدخلات. آخر نقطة راح نتكلم عنها شفرة أوكام، يعني ابدأ بالتفسير الأقل افتراضا، فإذا فسر أو فسر احتمالان الأدلة نفسها فإنك دائما تفضل الأقل افتراضا بعدين تختبره. فالبساطة يقول لك لا تكفي، هذه بعض القواعد اللي أنت إذا استخدمتها في يومك وإذا فهمتها ممكن يومك يكون أسهل ويخليك تفهم طريقتك أنت في العمل، طريقتك في التعامل مع الصعوبات والضغوطات والأشياء اللي تصير في يومك اللي ممكن تغير يعني مجرى يومك. أنت مثلا قايم حاط في بالك أني أنا بسوي كذا وكذا وكذا وكذا واليوم على نهاية اليوم بنجز هذا الشيء، ممكن هذا كله ما يصير وبالتالي أنت مودك يتعكر وما تعرف تنجز اليوم الثاني وبتتم في نفس الدوامة.

0: المفروض أنه خلاص في هذه اللحظات تكون الزحمة قلت بكثير عن الساعات الماضية، وفعلا هذا اللي صاير، ولكن بعده في بعض الأماكن تبقى الزحمة مستمرة. يعني مثلا بعد مخرج الرسيل بعده عندنا زحمة، شوية زحمة يعني إلى مرتفعات المطار، هذا بالنسبة لطريق مسقط السريع المتجهين إلى مسقط وشارع السلطان قابوس قبل دوار برج الصح، وأيضا في شوية ازدحام. عندنا بعد في العذيبة خلونا نقول شوية زحمة، الطرق الداخلية في هذه اللحظات أكثر يعني ازدحاما، دوارات الغبرة، العذيبة، تقاطعات، وعندنا أيضا وين وادي عدي خلاص الأمور صارت تمام، كذلك نفس الوضع للعامرات، الوضع صار تمام في عقبة بوشر. أشوف أن الزحمة اللي جايين من دار سيت إلى القرم في هناك ازدحام، فهذا الوضع الحين على الساعة 9 وتفاصيل الساعة 9 اللي طالعين الحين. يا صباح الخير والبركة، نتمنى لكم أكيد صباح سعيد، توصلوا للوجهة بألف سلامة بإذن الله. اللي طالبين الرويشد أم فاطمة، أم فاطمة طالبة رويشد، نحن اليوم حطينا رويشد، حطينا الأغنية بالضبط اللي أنت طلبتيها، كانت من ضمن الميدلي اللي حطيناه، فسمعنا اليوم إن شاء الله بكرة عادي إذا كنت على السمع، يعني حاولي انش تذكرينا وبنحط لش اللي تبي بإذن الله.
1: كان معكم التحديث المروري.

0: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.

مشوار صباحكم عماني أكيد من ساعة 6:30 كذا مجموعة من السوالف والأخبار والمواضيع اللي اتكلمنا فيها. نتمنى إن شاء الله أنكم وصلتوا لدواماتكم، وصلتوا لوجهاتكم بألف سلامة، واستمتعتوا معنا اليوم. نحن أكيد نوصل معكم لختام مشوار صباحكم عماني في حلقة ثانية أيام الأسبوع، ولقاءنا راح يتجدد بكرة في أخبار ومواضيع وعلوم جديدة بإذن الله تعالى. نلقاكم على خير، كونوا بخير دائما، ومع السلامة.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلتلش اشتركي فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الإنجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: شنطتك قبل السفر.
2: قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: عشتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية حبايبي.
1: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
2: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي، يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر، والله العظيم هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار، لكن ما بتقدرتي صار شيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
7: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على محافظتي الوسطى وظفار، مع فرص لهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترات الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.
8: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

0: الاطفال
1: ليا صافي 16 حضو قتله
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب
6: هلا أبقى.

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله حيا
2: شكرا الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لمناقشة ملفات استراتيجية تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي. من الأخبار بقيمة إجمالية تقارب 8 ملايين ريال عماني، التوقيع على 33 عقد تنموي واستثماري بمحافظة الداخلية تشمل 8 عقود لمشروعات خدمية وتنموية و25 عقد استثماري في قطاعات الطرق والبنية الأساسية والسياحة والترفيه والأنشطة التجارية بهدف تطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية بمختلف ولايات المحافظة. بمشاركة 4200 شخص من 47 دولة، انطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة الذي يناقش أسواق الكهرباء والطاقة المستدامة والتخزين وأنظمة الطاقة وحلول الشبكات وأنظمة التوزيع وكفاءة الطاقة وإدارة الأصول وتحسين الأداء. إلى آخر الأخبار، الأكاديمية السلطانية للإدارة تدشن البرنامج القيادي لإعضاء مجلس الشورى لتطوير القدرات القيادية الوطنية وتعزيز مهارات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار والاتصال الجماهيري.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا،
0: يا حي الله من حبيب، يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله حيا
2: شكرا الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
2: مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 15 طفلا جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين كانوا في طريقهم إلى اليمن. جماعة أنصار الله الحوثي تجدد التحذير من استخدام المطارات السعودية مهددة باستهدافها باستثناء مكة والمدينة، والسلطات السعودية تبقي مطار الرياض الدولي مغلقا بعد هجوم حوثي أودى بحياة 12 شخصا وأصاب أكثر من 300 آخرين في أكبر حصيلة ضحايا تشهدها المملكة منذ 10 أعوام.
1: بي بي سي
3: أخبار الشرق الأوسط.
2: مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين، فيما أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات فلسطينية على النزوح من الأطراف الغربية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بعد تقدم قواتها نحو مناطق سكنية قريبة من شارع صلاح الدين بحسب مصادر محلية. فلسطينيون يشكون من استمرار اعتداءات المستوطنين على مزارعين في موسم حصاد الزيتون. إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية:
4: عدد الأشجار التي تم انتهاكها في كل محافظات الوطن ما يقارب 103,000.
2: تجدد التوترات في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مع احتجاجات ومواجهات على خلفية خلافات تتعلق بالرموز الكردية وإدارة المناطق المحلية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
1: هذه إذاعة هلا أف أم.
0: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون
1: مثل ما نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، تحتاج عيوننا أيضا للحماية. ارتداء النظارات الشمسية المناسبة يساعد في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على صحة العين على المدى الطويل.
0: ارتداء النظارات الشمسية

جسمه، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء والصناعة.

الزين الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا لرؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
2: الحمد لله
6: يا شكر الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا أف أم. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لمناقشة ملفات استراتيجية تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي. من الأخبار أيضا بقيمة إجمالية تقارب 8 ملايين ريال عماني، التوقيع على 33 عقد تنموي واستثماري بمحافظة الداخلية تشمل 8 عقود لمشروعات خدمية وتنموية و25 عقد استثماري في قطاعات الطرق والبنية الأساسية والسياحة والترفيه والأنشطة التجارية بهدف تطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية بمختلف ولايات المحافظة. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تؤكد على أهمية التزام مع أصحاب المؤسسات والشركات ورواد الأعمال بالمتطلبات القانونية عند اختيار العلامات التجارية وتصميمها وتسجيلها بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية ويحد من النزاعات التجارية ويعزز ثقة المستهلكين والمنافسة العادلة. إلى آخر الأخبار، بمشاركة 4200 شخص من 47 دولة، انطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة الذي يناقش أسواق الكهرباء والطاقة المستدامة والتخزين وأنظمة الطاقة وحلول الشبكات وأنظمة التوزيع وكفاءة الطاقة وإدارة الأصول وتحسين الأداء.
1: أخبار وعلوم،
2: وعلوم. حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
2: الحمد لله
6: يا شكر الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222 متوفرة لدى محسن حيدر در ويش للسيارات، الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
9: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
10: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 15 طفلا جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين كانوا في طريقهم إلى اليمن. جماعة أنصار الله الحوثي تجدد التحذير من استخدام المطارات السعودية مهددة باستهدافها باستثناء مكة والمدينة، والسلطات السعودية تبقي مطار الرياض الدولي مغلقا بعد هجوم حوثي أودى بحياة 12 شخصا وأصاب أكثر من 300 آخرين في أكبر حصيلة ضحايا تشهدها المملكة منذ 10 أعوام.
4: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين، فيما أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات فلسطينية على النزوح من الأطراف الغربية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بعد تقدم قواتها نحو مناطق سكنية قريبة من شارع صلاح الدين بحسب مصادر محلية. فلسطينيون يشكون من استمرار اعتداءات المستوطنين على مزارعين في موسم حصاد الزيتون. إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية:
6: عدد الأشجار التي تم انتهاكها في كل محافظات الوطن ما يقارب 103,000.
5: تجدد التوترات في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مع احتجاجات ومواجهات على خلفية خلافات تتعلق بالرموز الكردية وإدارة المناطق المحلية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: طلب بالحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
2: نص ساعة عن انطلاق برنامج كل الأسئلة.

الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

ممكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي. وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي. خل أقول آخر يومين من باقتي، كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق. حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: ملفات تهمك،
7: كل الحكاية
6: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على محافظتي الوسطى وظفار، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترات الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.
10: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق،
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء
3: دقائق بنطرح جميع الأسئلة، في كل الأسئلة انتظرونا انتظرونا.
0: هل أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية، بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالاً عمانياً فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس، آيفون المبتكر كليا.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2800-9004.
6: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 حتى 6:00 في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
7: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
8: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
9: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم.
10: كل الحكايات
8: نقترب أكثر من الحقيقة.
10: وكل الأسئلة.
8: كل الأسئلة. لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من 2:00 إلى 4:00.
10: كل الأسئلة
8: على هلا اف ام.
11: أسعد الله مساكم بكل الخير متابعين إذاعة هلا اف ام. هذا برنامج كل الأسئلة اللي أحييكم من خلاله، وإن شاء الله تعالى الأسئلة حاضرة كالمعتاد في برنامجنا اليوم. إن شاء الله تعالى في ساعتنا الأولى راح أرحب بنائب رئيس الجمعية العمانية للسياحة وهو كذلك نائب رئيس وحدة المعايير المهنية لقطاع السياحة الأستاذ هادي السرحاني، وراح أطرح معه مجموعة من الأسئلة وكثير من النقاط والأرقام إن شاء الله تعالى راح نتكلم عنها في حلقة اليوم. أما في ساعتنا الثانية متابعين الكرام وعبر الهاتف راح نتطرق لثلاث مواضيع مختلفة إن شاء الله نتعرف عليها لاحقا. لكم في كل التحية من فريق العمل في برنامج كل الأسئلة ويومكم سعيد إن شاء الله.

0: سايبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاثي النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 ملم وحمولة

0: المؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحي، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربية.

0: يقتل أكثر من 100 شخص بينهم 15 طفلا جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين كانوا في طريقهم إلى اليمن. جماعة أنصار الله الحوثي تجدد التحذير من استخدام المطارات السعودية مهددة باستهدافها باستثناء مكة والمدينة، والسلطات السعودية تبقي مطار الرياض الدولي مغلقا بعد هجوم حوثي أودى بحياة 12 شخصا وأصاب أكثر من 300 آخرين في أكبر حصيلة ضحايا تشهدها المملكة منذ 10 أعوام.
1: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
0: مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين، فيما أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات فلسطينية على النزوح من الأطراف الغربية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بعد تقدم قواتها نحو مناطق سكنية قريبة من شارع صلاح الدين بحسب مصادر محلية. فلسطينيون يشكون من استمرار اعتداءات المستوطنين على مزارعين في موسم حصاد الزيتون. إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية:
2: عدد الأشجار التي تم انتهاكها في كل محافظات الوطن ما يقارب 103,000.
0: تجدد التوترات في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مع احتجاجات ومواجهات على خلفية خلافات تتعلق بالرموز الكردية وإدارة المناطق المحلية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.
4: كل الأسئلة على هلا أف أم.

0: حياكم الله مستمعين إذاعة هلا اف ام، مرة ثانية أحييكم من برنامج كل الأسئلة والأسئلة خلال الوقت القادم متابعين الكرام، عن قطاع السياحة، عن الجمعية العمانية للسياحة كمنصة تجمع الفاعلين في هذا القطاع الحي، ويمكن حتى الأوضاع الحالية بالنسبة للقطاع وأبرز التحديات اللي تواجه القطاع بصفة عامة. يسرني ويسعدني أني أرحب بضيفي في الاستوديو، نائب رئيس الجمعية العمانية للسياحة ونائب رئيس وحدة المعايير المهنية لقطاع السياحة الأستاذ هادي السرحاني. مساك الله بالخير أستاذ هادي.
1: مساك الله بالخير أستاذ خلود، ومساكم الله بالخير جميع المستمعين، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك على قبول الدعوة وأيضا وجودك معنا اليوم لطرح كثير من الأسئلة. خليني أبتدي معاك بالحديث عن الجمعية، ويمكن أنت في لقاء سابق أشرت إلى موضوع الجمعية كذا إشارة بس ما دخلنا في التفاصيل. خلينا نرجع لموضوع تأسيس الجمعية وإشهارها بموجب القرار الوزاري رقم 397 على 2004.

0: 2020 وكل تفاصيلها حتى اليوم.
1: الجمعية العمانية للسياحة العبد الفقير لله تقدم بهذا الطلب في سنة 2012، وكنا يعني مثل ما تقولي نحاول بقدر إمكاننا من سنة 2012 إلى أن صدر قرار من مجلس الوزراء مشكورين، ومعالي وزيرة التنمية مشكورة أن يعني يقروا بإشهار الجمعية. طبعا كانت مرحلة ولادة هذه الجمعية يعني كانت شوية صعبة لأسباب عدة، يعني ما لسبب واحد. كان على أساس أن إيش أهدافها، وين بتروح، إيش هتسوي، إيش متطلباتها، إيش احتياجاتها، هل السوق فعلا بحاجة إليها أو لا.
0: لحظة، أنت من 2012 تقدمت رسميا؟
1: نعم، أنا تقدمت نفسي بشخصيا، أنا متقدم رسميا في سنة 2012،
0: يعني خلينا نقول بعد 12 سنة تقريبا.
1: نعم، حصلنا تماما.
0: طيب كمل أستاذ هادي فتقول بعد.
1: طبعا جزاها الله خير معالي الوزير السابق، بالإضافة للإخواننا مجموعة عمران، جزاهم الله خير، يعني وقفوا وقفة يعني مثل ما تقولي وقفة حقيقية في إنهم شافوا إن فعلا نحن بحاجة إن يكون هناك جمعية. طبعا الجمعية دوليا في كل أنحاء العالم، يعني هي أنت بحاجة إلى أن يكون المجتمع المدني يمثل نفسه أو المجتمع المحلي يمثل نفسه بحيث أنه يوصل مشاكله ويوصل طلباته إلى صانع القرار حتى يكون القرار يتواكب مع احتياجات السوق واحتياجات الوضع في على وجه او على ارضيه الواقع يعني. فكانت هذه شو اسمها صراحه معالي الوزير السابق جزاه الله خير، يعني وقف معنا هو ومجموعه شركه عمران، وقفوا وقفه حقيقه، وسعاده الوكيل عزان ايضا وقفوا معنا وقفه كبيره لانشاء الجمعيه.
0: طيب يعني نحن نتكلم من 2024 الى اليوم 2026 تقريبا بحدود السنتين من تم اشهار الجمعيه.
1: لا كذا أنت حسبتي غلط، لأن تم إشهار الجمعية حقيقة في شهر تقريبا 5 أو 6 استلمنا الرسالة من سنة 2025.
0: من 2025.
1: نعم.
0: يعني بديتوا فعليا سنة، خلينا نقول بهالحدود
1: بالضبط سنة، لأن طيب. عندك أنت أول 4 أشهر كانت عبارة عن إن إحنا نسوي الإجراءات القانونية حتى نكون الشكل القانوني يكون مكتمل أمام الحكومة. يعني
0: من كان يكون مقام إذن الجمعية في السنوات الماضية؟ نحن نعرف الجمعيات المهنية مهمة لأي قطاع أستاذ هادي.
1: ما كان في حد في السوق إن كان يقوم مقام الجمعية العمانية حاليا للسياحة، ما كان في حد. كانت كلها اجتهادات فردية من أشخاص جزاهم الله خير، يعني حتى غرفة التجارة والصناعة أيضا جزاهم الله خير، يعني الشباب كلهم كانت كلها عبارة عن اجتهادات شخصية، يعني ما لم يكن حد يعني معاه أو عنده الأوثرايزيشن إنه هو يسوي أي شيء.
0: طيب إحنا قلنا إنه الجمعية للسياحة تأتي كمنصة تجمع الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، وكان في رسالة أساسية للجمعية، وأنت نائب رئيس الجمعية العمانية للسياحة. تكلم بصراحة؟
1: نتكلم بصراحة.
0: طيب أستاذ هادي، البعض يتهمكم بعيدا عن هذه المقابلة، ولكن أتكلم بالعموم وأسمع ردك، إنه الجمعية لم تشكل أي فرق على القطاع السياحي ولم تؤدي هدفها الرئيسي. البعض قال لأنه توه الجمعية بادية، والبعض الآخر قال بسبب أعضاء مجلس الإدارة.
1: طيب خلينا نكون صريحين، أنت لما يكون عندك مؤسسة تجارية، أنا ما هتكلم عن جمعية، هتكلم عن مؤسسة تجارية عادية، أنت لو فتحتي شركة عشان هذه الشركة تنجح محتاجة أنت على الأقل 3 إلى 4 سنوات من تاريخ تأسيسها عشان تقدري تسوي الخطوات التالية، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: الآن ما بالك أنك أنت معاك مش مؤسسة، عندك مجموعة مؤسسات، انت عندك مرشدين سياحيين، عندك فنادق، عندك شركات سفر وسياحة، عندك متاحف، عندك مجموعة كبيرة يشتغلوا في قطاع السياحة. فانت لازم تنظم البيت الداخلي اولا عشان تقدري تعطي، يعني كيف انا ممكن انا ارتب بيتي الداخلي وانا ما يعني كيف ممكن اتقابل معاك واجلس معاك وانا ما جاهز، يعني أنا لازم أجهز نفسي. نحن كنا بحاجة إلى مقر، بحاجة إلى كمبيوترات، بحاجة إلى موظفين، بحاجة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى. يعني أنا اللي يقولوا إن الجمعية ما سوت أي شيء من سنة، بالعكس أنا مستعد الآن. إحنا وقعنا اتفاقية مع وزارة التراث والسياحة لتنظيم سوق العمل، وقعنا اتفاق مع وزارة العمل لتنظيم سوق العمل، وقعنا عدة لقاءات، سوينا عدة اجتماعات مع المرشدين السياحيين بحضور معالي الوزير السابق، وحاليا قاعدين نجهز ان احنا نحضر اجتماعات جديدة مع معالي الوزير الجديد السيد إبراهيم. يعني في شيء لابد ان احنا نفهمه، نحن ليس لدينا عصا موسى السحري، نحن بشر، ونحن كبشر لما تيجي نتكلم احنا الجمعية كل تاريخها عبارة عن 12 شهر. ايش تتوقعي مني في 12 شهر اسوي لقطاع يعتبر اخطبوط؟ قطاع اخطبوط له ذراع في كل شيء، ما يعني ما ما ما يخص جهة معينة او لا، احنا لنا في الفنادق ولنا في المطاعم ولنا في كل القطاعات، وكل قطاع من هذه القطاعات عنده مشاكل يعني تخصه، وعنده مشاكل عامة، وعنده مشاكل إدارية، وعنده مشاكل. طبعا احنا كجمعية نحن لا نحل محل الحكومة، نحن نحاول ان احنا نساهم اساسا بيننا وبين الدولة، نحاول نوصل لصانع القرار هذه المشكلة وهذه الحلول. فأنتوا انظروا إيش المناسب. التوقعات من الأخوان اللي موجودين في القطاع أن إحنا بنسوي كل شيء وبنجيب لهم وظائف وبنسوي لهم مدرسة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، وإحنا لم ندعي أن إحنا ممكن نسوي هذه الأشياء. لم ندعي.
0: ما في شخصنا.
1: شخصنا. من ناحية.
0: في العلاقات مع الأعضاء أو المنتمين للقطاع مش الأعضاء،
1: سواء كانوا الأعضاء أو كانوا الأعضاء المؤسسين، إحنا ما نعرف بعضنا بعض لما أسسنا. وين الشخصنة؟ أين الشخصنة؟ حتى الإخوان اللي إحنا الآن لما جينا تقدمنا إليهم وطلبنا منهم تعالوا يا شباب تعالوا عشان نسوي مع بعض الهارموني ونبدأ نبني مع بعض فكرة الجمعية، لما دخلنا وطرقنا باب المرشدين السياحيين وطرقنا باب شركات اللي تعمل في قطاع السياحة سواء شركات السفر والسياحة أو الفنادق، نحن الآن قاعدين نجهز لجان، كل لجنة بتكون مسؤولة بناء على النظام التأسيسي للجمعية، ما شيء أنا قاعد أخترعه من عندي. النظام الأساسي للجمعية إن إحنا هنسوي لجان، كل لجنة هتكون مسؤولة عن الفريق مالها، اللي يترأس اللجنة هذه المفروض يكون من نفس القطاع. لما جينا إحنا تقدمنا، بس مجرد إن إحنا تكلمنا في هذا الموضوع شفنا في ثائرة صارت ليس لها معنى ولا عارفين إيش سببها. يعني حتى بناء على اللقاء اللي صار سابقا مع الكلمة اللي انقالت كلمة خطيرة، يعني نحن لا نثق في هذيل الناس، ما يعني كلمة وايد كبيرة، يعني كلمة ما شوية، هذه فيها إهانة لينا إحنا كأشخاص رقم واحد، وفيها أيضا تقليل. بعدين أنت إيش شفت مننا عشان
0: طيب أستاذ هادي، بس عشان ما نرجع هذه القصة للموضوع الآن، هل يبدو أنه الإشكالية فقط من المرشدين السياحيين من الجانب المتعلق بالإرشاد السياحي، ولا الأمر أيضا ينسحب على قطاعات أخرى لما سويتوا اللجان أقصد؟
1: لا حقيقة لا، بالعكس لجنة الفنادق تقريبا إحنا شبه مخلصينها، ويترى أسها الأستاذ صلاح مدير عام فندق سحار ريدسون سحار، فيعني ريدسون بلو سحار، فيعني ما إحنا ما عندنا مشكلة مع أي حد، إحنا ما عندنا مشكلة مع أي طرف من الأطراف، نحن فاتحين أبوابنا للجميع، نقول للجميع تعال نجلس مع بعض نتفاهم نوصل لنقطة تلاقي. أنت متخوف من إيش؟ يعني أنت الآن لما تخافي من شيء عندك خوفي يكون من سبب معين، تتفقي معي ولا لا؟ يعني لازم يكون في سبب انك تخافي مني، انت لا شفتي مني لا خير ولا شر، فتخوفك من ايش؟ سواء كان مرشدين او كان اي حد من القطاع. يعني احنا كل الاخوان اللي شغالين معانا في القطاع حتى الاعضاء المؤسسين كلهم يشتغلوا في قطاع السياحة بدون استثناء، لان من ضمن الشروط الأساسية للجمعية ما يصير تسجلي في الجمعية ولا تكوني عضوة فيها ولا ترشحي نفسك للانتخابات فيها ولا يكون لك صوت في الجمعية الا ان تكوني تعملي في القطاع،
0: في القطاع
1: سواء كنتي أكاديمية سواء كان عندك سجل تجاري، سواء كنت تعملي في النشاط كمرشدة أو كموظفة في
0: يعني يكون لك علاقة
1: بالضبط، لك علاقة مباشرة بالقطاع عشان تكوني عضوة في الجمعية.
0: كم لجنة أنتوا المفروض تسووا في
1: على حسب العدد القطاعات اللي موجودين علينا اللي احنا حصرناهم الآن. هم احنا عندنا خمسة، نحن خمس لجان باغين نسويها حاليا، اللي هي بدأنا بأول لجنة اللي هي لجنة الفنادق اللي ترأسها الأستاذ صلاح، وجاري حاليا تكملة الباقي.
0: عطيني اياه لو تذكرهم اللجان.
1: يعني عندنا لجنة الإرشاد السياحي، عندنا لجنة شركات السفر والسياحة، عندنا أيضا لجنة اللي هم مال الشيفس اللي هم مال المطابخ اللي هم العمالة اللي تعمل في المطابخ في الفنادق وما أدري إيش. عندنا يعني في عدة لجان مش لجنة واحدة، بس طبعا اللي يحدد هذا شو اسمه هو احتياج القطاع. يعني هل أنت محتاجة لجنة في هذا القطاع الآن ولا قدام شوية ولا لا؟ في شيء وايد مهم أستاذة خلود لابد أن احنا نعرفه حضرتك وكل العاملين في القطاع. نحن قاعدين نأسس قطاع من سكراتش، من لا شيء. قاعدين نحاول ناخذ خبرات العالم، ناخذ خبرات اللي موجودة في الدول المجاورة ودول العالم، ونحاول نطبق جزء منها هنا عندنا في عمان بما يتناسب مع عاداتنا، مع تقاليدنا، مع أفكارنا
0: طبعاً.
1: مع الانفورميشن اللي موجود معنا. يعني أنت عندك انفورميشن هنا يمكن إلى حد ما شوية يعني حوالي علامة استفهام
0: اللي هي
1: لو ما في مرشد سياحي معنا ما في سياحة في عمان. طبعا هذا في حد ذاته هذا خطأ، مفهوم خاطئ.
0: وضح لي المفهوم الصح.
1: المفهوم صح قطاع السياحة وقطاع مكمل لنا، مكمل بكامل. المرشد السياحي مهم، الفندق مهم، المطعم مهم، الإذاعة اللي احنا موجودين فيها مهمة. يعني كل شيء له علاقة. يعني وجودي أنا اليوم هنا بالنسبة لك وبالنسبة للقطاع أيضا مهم. حضرتك الآن تنقلي صورة للقطاع كامل، فإذا أنت لك علاقة معاي في القطاع، إذا أنت لك أهمية في القطاع، إذا إحنا نكمل بعضنا. ما ما ما في حد أحسن من حد، أو في حد هو أفضل أو من غيره باقي القطاعات ما تشتغل. بالعكس، يعني أنا هسألك سؤال جدا بسيط وأوجهه لكل المستمعين الآن. لو ما في فندق في سلطنة عمان، المرشد السياحي هيشتغل؟ هيجيب سواح؟
0: لا طبعا.
1: لو ما في عندك مطعم في سلطنة عمان، المرشد السياحي هيشتغل؟ يعني هذه أشياء بسيطة، يعني بديهيات. فنحن نتمنى أن احنا نفهم شيء وايد مهم.
0: تكلم عن منظومة، يعني
1: انت منظومة كاملة بالضبط. وإحنا كجمعية نحن نتكلم عن الكل، ما نتكلم عن جزئية منفصلة.
0: شو أهم هدف أنت لما تكلمت معي بالتليفون هذاك اليوم أستاذ هادي عبر الهوى، ذكرت نقطة جدا مهمة ويعني أريد أكمل فيها شوية ونتوسع فيها. لما تكلمنا عن عدد الوظائف اللي المفروض يفرزها القطاع السياحي في العالم وكم عددها اللي موجود في سلطنة عمان، كان في فارق كبير.
1: نريد نوضح شيء وايد مهم. نحن عندنا أساسا جزئيتين اللي هي وزارة العمل وعندنا وزارة التراث والسياحة. طبعا جزاهم الله خير كل القائمين على الوزارتين، ولكن وزارة العمل تسجل بنظام الكودات، في كود لكل وظيفة لها كود معين. وزارة التراث والسياحة تسجل بنظام اللي هو الوظيفة ذات نفسها، مدير فندق، نائب مدير فندق بهذا الطريق. طبعا هنا الكودات مع بعض، يعني كود هنا غير والكود هنا غير، أو بالأحرى هناك ما في كود هنا في كود، فيحصل فيه نوع. تحصل عندك مشكلة. إيش المشكلة؟ إن في وظائف ما مدرجة عندنا، مش موجودة أصلا. مع العلم ان احنا كسلطنة عمان احنا موقعين على اتفاقيات دولية والخ الخ الخ الخ، فهذه الاتفاقيات الدولية واتفاقيات مجلس التعاون وهذه الاشياء كلها من ضمن الاشياء ومن ضمن المضمون. لما جينا نحن بدينا ان احنا نعرف عشان ننظم سوق العمل في قطاع السياحة، لما جينا نقارن هذه الدول وما عندها من وظائف بما موجود عندنا. يعني انت لما تدخلي على وزارة العمل عشان تقدمي على مأذونية لطلب عامل أو موظف في هذا القطاع غير عماني، هتحصل أنك أنت عندك بالضبط 75 وظيفة اللي هي موجودة في الكاتيجوري فقط، مع العلم أن القطاع فيه أكثر من 439 وظيفة. طبعا تفاصيلها ودقيقها وما ادري ايش هذا, هذاك بحر اخر يعني ما نتكلم فيه. فهذا هياخذ مننا وقت طويل يعني لو تكلمنا فيه, ولكن هذا من ضمن توجهات الدولة, يعني من ضمن توجهات الحكومة هو تنظيم سوق العمل. وزارة التراث والسياحة بالإضافة لوزارة العمل جزاهم الله خير مشكورين, يعني يسعوا لفتح هذا المجال بحيث أن يكون في عنده تعداد من الوظائف موجودة في القطاع اللي يسهل أيضا تعيين العماني. نحن أستاذ خلود, نحن تاريخنا في السياحة تاريخ قريب وليس تاريخ يعني قديم, يعني كل الشباب اللي موجودين اللي يعملوا في القطاع إلى الآن ما لا يرقوا لمستوى السياحة مثل موجودة مثلا في دولة مثل مصر مثلا أو مثل تايلند مثلا أو يعني إحنا ما وصلنا لهذا المستوى, ونحن باغين نوصل لهذا المستوى, باغين نوصل طيب. ل11 مليون سايح, باغين نوصل لأكثر من كذا. كيف هتقدري توصلي لهذا المستوى من غير ما تأسسي البيت من داخل؟ يعني أنت لازم تأسسي بيتك عشان تقدر تستقبل.
0: أعطيني مثال مثلا على اللي أنت ذكرت الآن بين وزارة العمل وزارة التراث والسياحة اللي هو الفرق في التصنيفات, هنا كود وهنا وظيفة. أعطيني مثال على مثلا وظيفة في قطاع السياحة معتمدة مثلا في بعض الدول ما موجودة عندنا, مثل شو؟
1: طيب
0: عشان نفهم.
1: هعطيك شيء جدا جدا بسيط. الشيف, الشيف, الشيف مال المطبخ. تمام. الشيف ست انواع.
0: اوف,
1: ست انواع. في شيف اللي هو المين شيف, وفي سو شيف, وفي سويت شيف, وفي سالاد شيف.
0: يا ربي,
1: هذا ما موجود, ما موجود في الكاتيجوري مالنا, لا هنا ولا هنا, يعني لا هنا ولا موجود هنا.
0: طيب ممكن اقول لك السوق ما يتحمل اصلا هذا الكاتيجوري,
1: بس موجود في الفندق. روحي اي فندق هتحصلي هذه الوظائف موجوده. يعني احنا ما قاعدين نخترع شيء من عندنا,
0: يعني
1: مدراء الفنادق, مدراء الفنادق, اصحاب الفنادق عندهم هذا الكاتيجوري موجود بداخل الفندق, بس هو ما لما يجي يقدم على الوظيفه او يجي يقدم على طلب مثلا استدعاء مثلا مدير مطبخ فيقول لك انا اريد شيف, هو اساسا شيف مال حلويات, بس في النهايه يجي له بطاقه العمل ماله تكون شيف.
0: يختلف طبعا. شو اللي يختلف لما يكون مثلا
1: شيف الحلويات ما يشتغل غير في الحلويات, الشيف مال المطبخ الكونتيننتال ما يشتغل غير مطبخ, الشيف الاسيوي ما يشتغل غير في الاسيوي, يعني في تخصص. تمام. هذا التخصص يجي بناء على دراسه. انت ما توصلي لسو شيف ومين شيف الا بعد فتره من الزمن والتدريب والتاهيل, تترقي من مرحله لمرحله لمرحله لمرحله, يعني ما هي عملية الترقية هي اللي توصلك لفوق. فإحنا من البداية نروح فوق.
0: طيب, فهذا ضربت لي مثال يعني ما بين تقريبا 430 في هالحدود,
1: 439
0: وظيفة إحنا عندنا كم؟
1: 75 تقريبا.
0: طيب, هذا جزء من العمل اللي تريدوا تسووه أنتوا كجمعية, تعملوا مقاربة وتشتغلوا على الموضوع بين الوزارتين.
1: إحنا ما بنشتغل, إحنا شغالين على الموضوع صار لنا الآن 6 شهور.
0: شو سويتوا بالضبط؟
1: احنا الان وصلنا لمرحله اللي هي تقريبا شبه حددنا الوظائف اللي النواقص عندنا.
0: حلو.
1: حددنا الوظائف اللي فيها مثلا كاتيجوري ناقص او ما موجود. حددنا كم وظيفة ما مسجلة عندنا, بدأنا نحط لها كودات عشان تتواكب مع النظام الأساسي لوزارة العمل. في لقاء قريب إن شاء الله بيكون مع الجهات المعنية عشان نعرض عليهم هذا الشغل عشان يعطونا الجرين لايت إذا كان هذا شغل اللي هم موافقين عليه ولا لا. يعني إحنا صار لنا 6 شهور أو 7 شهور شغالين في, لا بالتحديد 6 شهور شغالين في هذا الموضوع. الحكومة عينت معانا في الجمعية جزاها الله خير وزارة العمل, عينت معانا شباب عمانيين يعملوا في القطاع, خريجين كلية السياحة وخريجين جامعة سلطان قابوس يعملوا في القطاع, وبدعم من الدولة, بدعم من الحكومة, هم اللي يدفعوا لهم رواتبهم. من خلال الجمعية.
0: طيب.
1: بحيث أنهم يكملوا هذا العمل مشكورين, وبالتعاون أيضا مع وزارة التراث والسياحة. يعني أنا إذا سمح لي الوضع, يعني أنا ممكن أذكر أسماء المسؤولين اللي قاعدين يتعاونوا.
0: لا خليني أروح معك للغة الأرقام أستاذ هادي, لأنه شوية نبغى نتكلم من وانت عن ذا القطاع. الآن قطاع السياحة إذا عندك أرقام مثلا أعلن عنها المركز الوطني لإحصاء المعلومات أو حتى وزارة العمل وزارة السياحة, ما أعرف إذا تحضرك الأرقام, هل من عدد محدد لعدد العمانيين العاملين في هذا القطاع أو إجمالي العاملين عمانيين وغير عمانيين في قطاع السياحة؟
1: ما في عدد واضح جدا, في اختلاف كبير بين ما مسجل من قبل الإحصاء, وهذا بسبب عدم وجود تصنيف وظيفي صحيح. يعني العدد اللي موجود عدد غير واضح غير صحيح لسبب عدم وجود تصنيف وظيفي. يعني الآن أنت عندك شباب عمانيين يشتغلوا في الفنادق, هم أساسا شفات مطابخ, تمام؟ في منهم اللي مسجل في في في وزارة العمل, وفي منهم اللي موجود في الكاتيجوري ماله, وفي منهم اللي هو ما مسجل وطلع وسوى شركة خاصة به, وفي منهم, شوفي احنا عندنا مشكلة اللي هي موضوع الريكورد. الريكورد لهذا موضوع التعمين والريكورد لهذه الأشياء. بالإضافة عندك مشكلة ثانية, ان في بعض الوظائف اللي هي ليس لها علاقة بقطاع السياحة, تمام, مسجلة على قطاع السياحة. يعني مثلا على سبيل المثال الشخص الويتر اللي يشتغل مثلا في مطاعم اللي هي الفاست فود, تمام, بدون ذكر أسماء
0: طبعا.
1: المطاعم الفاست فود هذا ما لنا احنا ما له علاقة بالسياحة, هذا له علاقة بوزارة التجارة والصناعة, المطاعم والمقاهي. بس في مقاهي عندك لا, مقاهي هذه سياحية. اختلف هنا. فأنت لما تحطي هذا مع هذا تحصلي نسبة التعميم في القطاع جدا قلت.
0: طيب ما في عندك رقم تقريبي؟
1: ما عندنا رقم صحيح.
0: طيب
1: يعني ما أقدر أن أعتمد على رقم.
0: كم يستوعب القطاع السياحي من وظائف؟
1: شوفي إحنا بناء على دراستنا المبدئية الصغيرة, إحنا نتوقع أن القطاع يتحمل أكثر من 100,000 شخص ممكن يكون موجود في هذا القطاع, بين مرشدين وبين شركات اللي هي النقل الوطني وبين شركات الطيران وبين شركات شو اسمه, وفي النقل البري وفي النقل البحري وفي وفي وفي وفي وفي. طبعا هنا في تداخل, يعني في تداخل بيننا وبين جمعيات أخرى. يعني مثلا على سبيل المثال جمعية المواصلات أو الاتصالات, عندنا جمعية المهندسين. يعني انت عندك فندق في لازم تحتاجي الى مهندس او كهربائي,
0: ايوه لوجستيه
1: مثلا. في تداخل بيننا وبينهم, تمام, لان احنا قطاعنا شامل يشمل الكل, ما قطاع متخصص في شيء معين او في بوتقه معين. ولذلك احنا لما تيجي تحسبي الفنيين اللي يعملوا في قطاع الكهرباء, تمديدات الماء, تمديدات الكهرباء في الفنادق وفي المطاعم وفي المدري ايش, هذا ليه تعداد, هذا ليه تعداد. طبعا هذا التعداد يؤثر على الجنرال النظام التعمين. طبعا الرقم اللي انا قلته هذا رقم تخميني من عندي انا, هذا ما رقم يعني
0: تقريبي, يعني
1: ايوه رقم تقريبا انا شايف انه من خلال دراستي للوضع, لكن ما هو الرقم اللي شو اسمه, ممكن يكون اكثر ممكن يكون اقل. طيب. يعني ما ثابت.
0: طيب الان تتكلم انت عن هذه النوعيه من الوظائف, خلينا نقول يعني كم من نسبة الوظائف في القطاع السياحي اللي العماني ممكن يشتغل فيها؟
1: كل الوظائف في القطاع السياحي العماني ممكن يشتغل.
0: كلها؟
1: إيش اللي ينقص العماني إنه يكون مدير فندق؟ إيش ينقص العماني إنه يكون مدير؟
0: هذه أمورها تمام. بس مثلاً
1: لا, إيش مثلاً, أعطيني إيش الوظيفة اللي ما ممكن العماني يسويها؟ أنت كل اللي محتاجة إنه أستاذ خلود إنك تأهلي هذا
0: يعني خدمات التنظيف مثلاً. في
1: خدمات التنظيف إيش اللي يقصر العماني إن خدمات التنظيف في الغرف؟
0: ليش ينظف العماني؟ ليش ما يأخذ الوظائف الإشرافية على الأقل في هذا؟
1: طيب إيش المانع؟ ما ايش المانع يعني
0: المانع انها ما تليق فيه لا
1: ليش
0: لا
1: ليش لا ما تليق فيه أستاذة خلود ليش ما تليق فيه يعني هو هي تليق لدول ثانية وما تليق فيه
0: ما تليق فيه لانه العائد المالي اولا ما يتناسب
1: واذا كان العائد المالي كان يتناسب وزيادة
0: هذا شيء ثاني عاد نتكلم فيه
1: اذا احنا ما نتكلم عن الوظيفة كوظيفة انت تتكلمي عن العائد المالي
0: لا حتى يعني لا هل الوظيفة هل كل حد يرضى مثلا أستاذة انه ياخذ
1: ما في وظيفة تقلل أستاذة ما في وظيفة تقلل من شأن اي شخص ما في وظيفة تقلل من شأن بدليل أنا مرشد سياحي لما يجيني ضيف أنا أشتغل كمرشد سياحي لما يجيني ضيف واستقبله في المطار أنا أشيل شنطته وأحطها هذا نوع من كرم الضيافة
0: هي بس هذا ما شغلتك
1: ما شغلتي بس أنا أسويها ليش أنا أسويها عشان ينظر لي بمنظور آخر
0: طيب كيف أوكي؟
1: لعلمك العماني يشتغل في كافة الأعمال ما العماني لم يرفض العماني وأنا أقولها من منبرك هذا لم يرفض أي عماني أي عمل لم يرفض ولكن نحن متحسسين من هذه الأشياء بسبب الدخل المادي مش بسبب الوظيفة الوظيفة لا تعيب ولا تؤثر على أي شخص عماني أو غير عماني إحنا ما أحسن من حد نحن هذه بلدنا ولما نسوي هذه الخدمة نحن نخدم بلدنا قبل ما أنت تعرفي أن في كل دول الخليج نحن نتميز إحنا عندنا هنا شركة الضيافة في الضيافة كل الشباب اللي يقدموا الحلوى والقهوة وما أدري إيش عمانيين
0: آمنا بالله منشأة فندقية المحاسب فيها وافد والعماني هو اللي ينظف
1: لا
0: أنا هذا منطق أنا هذا منطق
1: هذا
0: لا منطق هذا
1: بس
0: هذا عمل لي أول شيء الوظائف العليا والإشرافية
1: إذا
0: والوسطى.
1: كان العماني مدرب وجاهز ما حد يمنعه إذا كنتي أنت معاك عامل فني عماني مدرب وجاهز ما حد يمنعه إيش المانع لكن أنت معاك عماني غير مؤهل لسه أنا هي عملية التأمين أستاذة خلود مش عملية شيل هذا وحط هذا بس عشان نكون عماني لا
0: أوكي
1: إحنا عملية التأمين أهلي الشخص خليني أنا كصاحب فندق
0: آمنا بالله
1: أيوة خليني أنا كصاحب فندق عندي ثقة فيك أنت كأستاذة خلود أنك تجلسي وراء هذا المايك وتكلمي صح؟ لو أنت ما عندك هذا الباور وما عندك هذه الثقة وما عندك ما كان صاحب الاستوديو عطاك هذه
0: التأهيل المهني أنا أتفق فيه معك أكيد لو شخص غير مؤهل عماني ما بتحطه محاسب ولا بتحطه على ديسك في استقبال الناس
1: بالضبط وإحنا عندنا عجز في هذه الجزئية
0: كيف عندنا عجز
1: إحنا عندنا عجز
0: عندك إيش؟ نماذج ناجحة
1: هقول لك هذه النماذج الناجحة في بعضهم يرفض العمل لأسباب شخصية أو لأسباب أنه هو عنده مؤسسته الخاصة وفي بعضهم يرفض هذه النوعية من العمل أوكي بسبب موضوع الراتب بين قوسين تمام الآن بالنسبة لموضوع الراتب هذه قصة يعني ما أنا كجمعية
0: متأكد من هذه النقطة
1: نعم
0: متأكد من هذه النقطة يعني مثلا لو عامل نظافة وله طبعا الحشيمة والتقدير مثل ما أنت قلت ما في وظيفة عيب خلينا نقول مثلا تعطيه 600 ولا 700 ريال عادي يقبل تعتقد
1: عامل إذا أعطيتيه 600 هيقبل أيوة لكن هو ما يقبل ليش لأن عامل النظافة اللي يشتغل الآن يشتغل 150 و250 يعني خلينا نحطها بين قوسين الفندق أيضا اللي يشغلك كعامل نظافة أوكي هذا فندق ما جاي عشان يوزع فلوسه عليك هذا فندق جاي عشان يربح عشان يطلع نسبة ربح إذا كان كل الدخل اللي أنا بدخله بعطيك إياه كرواتب إذن أنا إيش ليش أسوي فندق عندك ما بطلع بروح استثمر فلوسي في مكان ثاني خلينا نكون منصفين أستاذة خلود لابد ان احنا ننظر للموضوع للطرفين بحيث ان يكون win-win كيس يعني الاثنين يستفيدوا مش عملية تحدي هي قضية مش قضية تحدي هي قضية اولا اذا كان العامل العماني او الموظف العماني مؤهل وعنده قدرات طيب انا هقول لك على شيء انا اسف روحي فندق سحار ريدسون بلو
0: بسوي لهم انت دعاية
1: انا اسف هادي. لا انا روحي هناك وشوفي نسبة التعمين هناك 90%
0: شوف كل الوظائف
1: في كل الوظائف من المدير العام لين الـ الشباب اللي موجودين على البوابة اللي يشيلوا شنط
0: ان شاء الله رواتبهم زينة بس
1: والله هذا شيء انا ما اتدخل فيه بس انت تقدري تستدعيهم وتسأليهم أنا ما أتدخل في هذا الجزئية. نحن كجمعية ما لنا علاقة بداخل
0: انت
1: البيت.
0: أنت عمن أول شيء الوظائف اللي فوق بعدين يخذ كلامنا عن موضوع
1: أتفق معي. أنا أعمن الوظائف اللي فوق لما يكون عندي عماني مؤهل وقادر أني يمسك الوظائف اللي فوق. ما في شوفي ما في شركة ولا في صاحب شركة يحب أن يصرف 3000 4000 ريال على شخص أجنبي إلا في حالة واحدة إنه هو ما عنده بديل.
0: بديل.
1: أنت تعالي نحسبها حسبة جدا بسيطة وعلى متأكد وأنا أتكلم الآن نيابة عن كل أصحاب الشركات وأصحاب الفنادق. أنا أي موظف أجنبي يكلفني راتبه 7000 5000 7000 6000 إقامته وتذاكره وسفره وأسرته وما أدري إيش بعد يعني توتال المبلغ اللي أنت تعطيه في في في الشهر تقريبا في حدود
0: وتأمين صحي,
1: وتأمين صحي وغيره وغيره. هل أنت لو حصلتي عماني يقبل ب 3500 أو 4500 بس يقدر يسوي الشغل اللي يسويه هذا الشخص, تفتكري أن صاحب الشركة ما بيعين العماني؟
0: والله في بعضهم ما يعينوا.
1: أما أختلف معك
0: والله
1: أختلف معك. أنا متأكد أن كل أصحاب الشركات اللي موجودين هنا
0: طيب.
1: وأنا أتكلم نيابة عنهم بحكم أن أنا أيضا صاحب شركة.
0: أنا بس أستاذ هادي عشان نطلع من هذا النقطة نروح لنقطة ثانية. أنا بس فقط أنه ما نقعد نأكد على مسألة وظائف دنيا في هذا
1: لا
0: القطاع
1: لا لا لا. إحنا ما إحنا
0: ونترك الأساس
1: أستاذة
0: في الموضوع.
1: إحنا ما تكلمنا على وظائف دنيا وأنت اللي حد أنت اللي تكلمتي عن وظائف دنيا. أنا أتكلم عن وظائف في القطاع ككل.
0: أي
1: أنت اللي اخترتي وظيفة الغرف.
0: أيوة بس
1: منظف غرف.
0: منظف غرف.
1: أنا ما تكلمت عنه. أنت اللي تكلمتي عنه. أنا ما جبت.
0: أنا عطيتك مثال.
1: لا بس هذا المثال أستاذة أساساً ما في فندق بيجيب عماني يشغله منظف غرف لأن راتبه كبير.
0: والله فيه.
1: أستاذة ما اللي يشتغل لأن العماني قبل. خلينا نكون منطقيين. أنا عندي عامل أجنبي ياخذ 150 ريال. ليش أعين عماني ب 350 ريال؟ لما عينه ب 350 ريال هستفيد فيه في موقع أكبر, ما هستفيد فيه في تنظيف الغرف.
0: طيب
1: يعني هذا مبدأ حطيه عندك في اعتبارك أن صاحب الفندق أو صاحب المؤسسة السياحية لما هيجي ياخذ عماني يصرف له يعطيه راتب شهري عشان سياسة التأمين صح لا؟ فأنا أعطيه 350 فبحطه في الموقع اللي أستفيد منه في 350, ما هحطه منظف غرف.
0: إذا كان ما مؤهل
1: إذا كان ما مؤهل هذا شيء ثاني.
0: أرضى بهذا
1: هذا شيء ثاني.
0: بخبرك تحت الهواء عن بعض الأمثلة. طيب خليني أروح لنقطة مهمة جدا جدا جدا وهذه واحدة أيضا من النقاط اللي نتكلم فيها. أعتقد أنه الأوضاع الاضطرابات توترات الجيوسياسية يعني وايد أثرت على القطاع صح؟
1: بالتأكيد.
0: لأي درجة نقدر
1: والله نقول؟ لدرجة كبيرة بس إحنا نأمل إن شاء الله هذا الوضع لن يستمر. على فكرة أجمل شيء عندنا في عمان إن إحنا ما زلنا بلد الأمن والأمان بس الجيوسياسي اللي حوالينا مسوي نوع من الاضطرابات علينا.
0: تكلم منطقة كاملة
1: المنطقة يعني. كاملة بالضبط من حوالينا ككل يعني أنت لما تيجي صوب منطقة الخليج ككل فوق يعني إحنا من ناحية الميناء ومن ناحية المطارات أأمن بكثير من هذه المنطقة. طبعا هو في تأثير علينا في تأثير ولعلمك لو رحتي وين ما رحتي لازم هيأثر علينا
0: من السنة
1: في تأثير
0: الماضية؟
1: من السنة الماضية من أيام كورونا ما بس من السنة الماضية من أيام كورونا في تأثير. قطاع الفنادق يحتضر قطاع المطاعم يحتضر قطاع المرشدين السياحيين الله يكون في عونهم في منهم مرشدين صار لهم الآن 6 أشهر و7 أشهر ما حصلوا وظيفة يوم واحد طلعة وهو معتمد اعتماد كلي على الـ على الـ على الـ على 30 ريال او 35 ريال اللي ياخذها من الشركه مال السفر والسياحه اللي تعطيه جروبات يعني ويمشي ويروح. فنحن لا احنا شوفي احنا متاثرين بس التاثير مالنا يعني مثل ما يقولوا تاثير في نوع من البالانسينج اوكي بس البالانسينج مالنا محتاج الى بوش شويه من من من الجهاز الاداري للدوله يعطونا بس شويه دعم على أساس أن احنا نستطيع أن احنا نستمر لما الوضع.
0: نوعية الدعم شو؟
1: والله كل أنواع الدعم اللي يقدم منهم جزاهم الله خير نحن نتقبله. تخفيضات مثلا دعم سواء كان مادي أو معنوي تقليل في الرسوم تخفيض في الكهرباء تخفيض في تأجيل مثلا سداد ضريبة الدخل يعني كل هذه الأشياء كلها تعتبر دعم بس احنا ما نستطيع ان احنا كل اللي نقدر نرفع صوتنا الى الجهات المشرعة ونطلب من عندهم بكل احترام وبكل تقدير ان احنا هذا وضعنا وهذا وضع السوق. فنحن نطلب منكم انكم تساعدونا بحيث ان احنا نقدر نستمر. في دول مجاورة تم غلق عدد كبير من الفنادق والمطاعم والشركات السفر والسياحة. ما نريد عمان توصل لهذه المرحلة. الحمد لله الى الان ما زال في حقيقة في بعض الاخوان يعني فعلا يعني سكروا وسووا يعني بعض نوع من مثل ما تقولي تعطيل العمل بفترة
0: وقف مؤقت يعني
1: بالضبط وقف مؤقت. بس هذا الوقف المؤقت بالنسبة لهم أيضا كانت مشكلة. ليش؟ لأن في التزامات مالية لابد أنه هو يعني يستمر فيه. عنده أقساط بنك لازم يدفعها تمام. هذه الأقساط يعني الآن هو ما عنده دخل عشان يدفع قسط البنك.
0: أي شيء بشيء يذكر أنتم كجمعية ما اشتغلتوا على هذا الجانب؟ لأنه سمعنا أنه في ناس باع
1: والله سيارات نحن شوفي
0: ناس
1: نحن
0: حتى عندها مطالبات من النيابة العامة وغيرها.
1: نعم نحن كجمعية نحن ما عندنا الأوثرايزيشن أو ما عندنا السلطة إن نحن نتدخل في هذه الأمور. ولكن كل اللي نقدر نسويه إن نحن ناخذ هذا الكيس ونوصله للجهات المعنية اللي ممكن تساعد وتتخذ.
0: بس كقطاع يعني انت الان تتكلم انه في اشكاليه في القطاع وان شاء الله تكون مؤقته.
1: ان شاء الله هي مؤقته. تاكدي لو بكره الصباح بس اعلان واحد ان هذا وقف
0: الحرب
1: اول اول اول بلد هتشتغل في قطاع السياحه والارشاد وكل شيء احنا. تاكدي من هذا الشيء لان تاثير مالنا احنا مقارنه بتاثير الدول المجاوره تاثيرنا بعيد جدا. احنا الى الان ما زال في ناس تيجي. أنا كان معي جروب من اليابان وكان معي جروب من تايلند تمام. اللي جاب هذيل الناس لهنا لكن المشكلة إن في بعض الحجوزات تلغى من أوروبا بسبب إن هناك الصدى عالي
0: أو يمكن خايفين إن حركة الطيران تنقطع
1: ممكن
0: مثلاً؟
1: ممكن عدة عدة عدة أسباب يعني اليوم مثلاً حركة الطيران تلغت من في الطيارة تلغت من إيطاليا مثلاً أو تأخرت تمام وكان المفروض تطير الساعة 6 الصبح وما جت لنا الحين فما يعرفوا الجدول الجديدة مالها. طبعاً هذا بسبب الظروف الجيوسياسية اللي حوالينا. ما عندنا مشكلة إحنا في عمان. إحنا ما عندنا مشكلة في عمان بالعكس إحنا بلد أمان والكل بدون استثناء كل العالم يتكلموا إن عمان إذا تريد روح عمان.
0: بس الحجوزات الأوروبية تقولي تأثرت.
1: تأثرت وكثير إلغاءات وزملائي اللي يشتغلوا في القطاع عارفين هذا الشيء كثير اصطدموا بالإلغاءات ولذلك نحن نرفع صوتنا من خلال هذا المنبر يعني للجهات المسؤولة إن نحن متأثرين شوفوا كيف ممكن تساعدونا. نحن مستعدين لأي شيء أنتوا تطلبوا فيه محتاجين إلى دعمكم من مساعدات سواء كانت بطريقة مادية سواء كانت بطريقة تخفيضات سواء كانت بطريقة استثناءات تأجيل
0: مثلا
1: يعني مثلا عدة
0: شيء مؤقت أيوة يعني.
1: أي شيء مؤقت لين ما الوضع هذا يستقر. طيب. في أيام كورونا الحكومة هبت وتقدمت كثير حق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أتمنى أن أيضا يكون هناك نظرة إلى القطاع بالذات لأن
0: ضروري
1: أكبر
0: ضروري.
1: قطاع متأثر من هذا
0: عشان إحنا ما نريد الشركات تسكر بشكل كامل يعني ممكن الوحدة تسكر حتى بشكل مؤقت وتأثر على السوق بس هذه الإجراءات اللي ممكن تسويها الجهات المعنية ممكن تساعد بشكل كبير صحيح؟
1: أكيد هتساعد وهتعطي على أنت تعرفي أنك أنت تعطيني إبرة حياة أن أنا أستمر تمام غير لما أني أطفي وأموت
0: صح
1: في فرق طيب. يعني طول ما في استمرارية معناه ان احنا ان شاء الله نكون لأحسن.
0: هل السفن السياحية توقفت تماما؟
1: تقريبا نعم
0: عشان البحر الأوضاع اللي في البحر ما في. بعد على أقل طيارات رايحة
1: كل الكروز اتلغى تقريبا بنسبة 100% إذا أنا ما غلطان كل الكروز 100% اتلغى. مينا سلطان قابوس لم يستقبل أي كروز يمكن ما عندي الإحصائية الحقيقية أو المؤكدة يمكن يكون صلالة استقبلت واحد أو اثنين لكن
0: عشان الطريق
1: أساسا من باب المندب أساسا في
0: الأوضاع
1: نوش
0: أيضاً. نعم.
1: بالضبط
0: نعم.
1: وأيضا من أوروبا انتبهي أن الأوروبيين ذات نفسهم الآن عندهم مشكلة مالية ومادية ومعنوية ونفسية هم متخوفين من المنطقة هذه كلها
0: صح
1: هم متخوفين مننا إحنا مجرد أن يعني الفكرة أنه هو رايح منطقة الخليج إذن إيران في حرب
0: في مثل ما انت قلت الصوت هناك شوي اعلى في أعلى اوروبا ويمكن ايضا الصوره مش واضحه بالضبط. واحنا نرجع نقول ان شاء الله نتمنى هذه مساله مؤقته
1: هي مؤقته تاكدي طيب. من هذا الشيء
0: انا بس عشان الوقت استاذ هادي موضوع ايضا تنوع المنتجات السياحيه يعني في مرحله معينه كان في نوع من الدعوه للتركيز على مثلا نوع معين من السياحه سياحه بيئيه سياحه مغامرات تراثيه مؤتمرات هل تعتقد ان نحن كعمان ممكن ناخذ واحد من هذه الخطوط ونركز عليها ولا الافضل والاسلم ان نحن نستفيد من كل هذه الامور لانه نحن متنوعين اصلا
1: ربنا حب عمان بهديه ما موجوده في اي بلد في المنطقه الهديه هذه انك انت عندك كل انواع السياحه سياحه ترفيهيه سياحة المؤتمرات والمايس سياحة المغامرات سياحة فأنت عندك بيئة غنية بكل أنواع السياحة ليش تريدي تحكري نفسك في نوع معين مدام أنت عندك هذا الفياريتي جيبي شباب ودربيهم على هذا الفياريتي خلي الكل يشتغل
0: بس التركيز يقول لك أفضل ممكن أحصل عائد أفضل
1: ركزي على الطلب مش تركزي انت تركزي على انت ركزي على الطلب الحين الان مثلا احنا بالنسبه لسياحه المؤتمرات وتعرفي ان سياحه المؤتمرات تدخل اكثر بكثير من سياحه الافراد
0: معقوله
1: ايوه انت لما تسوي مؤتمر او لما تسوي مقابله او تسوي لقاء تجاري مع مجموعه من الناس يجيك تقريبا 1000 او 1500 من اللي هم عارضين وعندك 20 25 الف اللي هم فيزيتورز هذيل الناس اللي يجوا من خارج سلطنة عمان ومن داخل سلطنة عمان وما أدري إيش هذيل كم يصرفوا هل يصرفوا مثل ما أنت تصرفي أنت وزوجك وأولادك
0: يختلف
1: ومصروفهم هذا موثوق منه ليش موثوق منه لأنه هو ما هيدور على الرخيص ما عنده وقت
0: صح
1: هو جاي مباشرة بيقعد بالفندق اللي جنب الـ الـ الـ الـ الـ المعرض عشان ينزل من الفندق يفطر يروح المعرض يسوي الورك ماله ويرجع مرة ثانية الفندق يتعشى ينام عشان ثاني يوم واليوم الثالث يركب الطيارة ويرجع بلده تمام فما عنده وقت هو جاي عشان يسوي بيزنس فمقابل هذا البيزنس هو يدفع وما عنده مانع انه يدفع
0: يصرف يعني
1: يصرف أيه. بالضبط لكن انت واسرتك لما تيجي عشان سياحه لما يجي المرشد السياحي مثلا او الشركه اللي هي جايبتنك تقول لك والله الرحله من هنا لنزوه تكلفك تقريبا في حدود نمبر معين من المبلغ انت تيجي تقارني هذا النمبر بالنسبه لدخلك وبالنسبه للمصاريف وكذا لا لا لا انا بروح
0: مطرح
1: بروح مطرح اقرب لي وارخص وما في هذه التكلفه
0: مثلاً.
1: فهنا لا فأنت المفروض كقطاع المفروض أن يكون عندك كل الفياريتيز لازم نعم. يكون كل أنواع الفياريتيز موجود عندك وكل الأشكال بحيث أنك أنت تعطي مساحة لكل العاملين في القطاع أن يستفيدوا منه سواء كان مغامرات سواء كان استجمام سواء كان عمل سواء كان يعني كل هذه القطاعات مهمة بالنسبة للبلد
0: نعم.
1: وانت إذا فتحتي كل القطاعات هتستفيدي من كل الخطوط
0: طب أستاذ هادي بعيدا عن كل هذه النقاط والأشياء اللي أنتوا تفكروا فيها شو أكثر قضية أنت يعني شاغلتنك في القطاع السياحي وتتمنى فعلا أنه يتم التركيز عليها وأنتوا الآن أنتوا مركزين عليها وتتمنى أنها تنحل
1: أنا أتمنى أني أحل شيئين أساسيين أهم شيئين أول شيء هو تنظيم القطاع الداخلي بحيث أن احنا كلنا نشتغل مع بعض أنت تعرفي لما يكون في مايسترو وعنده فرقة موسيقية المايسترو إذا قدر يتحكم في هذه الفرقة الموسيقية بتطلع أجمل معزوفة موسيقية على مستوى العالم تمام؟ لكن إذا كان المايسترو ما قادر أن يتحكم في هذه الفرقة الموسيقية ما فأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أول شيء أن احنا ننظم القطاع من خلال اللجان لأن اللجان هم المايسترو لكل لجنة يترأسها مايسترو يطلع زبدة هذه اللجنة بعدين الشيء الثاني اللي يهمني اني نفهم ان الجمعية ليست جاية عشان تحل مشكلة مادية او تحل مشكلة شخصية او تحل مشكلة لا الجمعية جاية عشان نستفيد منها كقطاع عام وليس قطاع خاص ما تخص هادي السرحاني ولا تخص زيد او عبيد او اي حد الجمعية جاية للجميع
2: هادي السرحاني إذا مات بعد نص ساعة من هنا بعد هذا اللقاء الجمعية مستمرة. لازم ننخرط، لازم نفهم، لازم ننخرط، لازم نكمل المشوار. إحنا بدينا المشوار
0: طيب
2: ولازم نكمله.
0: لما تكلمنا أيضا على يعني تأثرنا في السياحة الأقليمية والسياحة الخارجية، نسيت أذكر لك أنه أيضا في الجانب الآخر السياحة الداخلية يبدو أنها حققت نمو ملحوظ،
2: يعني نمو كبير.
0: يعني تفسيرك أيضا للمسألة وبغيت بعض
2: عدم المؤشرة. قدرة العماني على السفر خارج سلطنة عمان نشطت السياحة الداخلية. هو ما سافر مش لأنه ما عنده فلوس، هو ما سافر لأن في مشكلة جوية وفي مشكلة بحرية وفي مشكلة، فاضطر إيش يسوي؟ لا أنا بدال ما أغامر أحسن أجلس في بلدي. بناء عليه الحركة السياحية بداخل عمان تنشطت. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وجود مشاريع جديدة سياحية بدأت تظهر في المنطقة. يعني شوفي عندنا في محافظة ظفار إيش اللي صار، شوفي عندنا الجبل الأخضر شو صار فيه، شوفي عندنا جبل شمس إيش صار فيه. في خلت الناس لما بدأت الأنشطة تبان، أبناء البلد صار يفكر طب أنا ليش أروح لمكان ثاني، أنا أروح صلالة أجمل وأرخص، وبعدين حتى هناك ما بجلس في فندق، بجلس مع حد من أصدقائي أو بجلس مع أسرتي. وفي منهم الآن بدأوا يستثمروا، يعني في منهم بدأوا يشتروا بيوت ويشتروا شقق في في في في في المناطق السياحية في المنطقة اللي هو لما يريد يروح يسكن فيها، ولما ما يريد يأجره.
0: طيب بعيدا عن الأوضاع الحالية، أنا أتكلم بالعموم في الوقت العادي، هل ترى أنه أسعار الفنادق باختلاف يعني تصنيفاتها 3 نجوم 4 5 اللي يكون، هل تعتقد أنها عادلة تتناسب أيضا مع السوق مع دخل العماني وغير العماني، ولا كانت عالية مثل ما يقولوا بشكل عام؟
2: شوفي السؤال اللي أنت تسأليه هذا سؤال حساس جدا، وهذا بيخلق عندنا إحنا فريقين، فريق يقول ان هي وايد عاليه، فريق ثاني يقول ان غير. ارجع لنفس النقطه اللي قلت لك اياها سابقا، لازم نخلق التوازن. التوازن يعني ايش التوازن؟ انت في عندك التزامات هذا الفندق او هذه المؤسسه الفندقيه تدفعها بشكل شهري تمام وسنوي، في عنده ضريبة دخل، في عنده ضريبة شو اسمه، في عنده 8% الآن يتوزع على الموظفين، في في في في في هذه الفلوس من وين هو هيجيبها؟
0: من المواطن.
2: من المستهلك، ما نتكلم من
0: طيب المستهلك. طيب من المستهلك بغض النظر،
2: هو إذا كان نسبة الإشغال عنده تمام نسبة ضئيلة فهو بيوزع هذا على الـ على الـ على الغرف اللي عنده على شو اسمه. خلينا نكون يعني عادلين في عملية الطرح حتى.
0: طيب
2: يعني
0: هذا الفريق الأول، الفريق الثاني شو بيقول؟
2: الفريق الثاني يجي يقول لك أنا لما أروح دولة ثانية السعر أقل يمكن ما أدري إيش. أيوة، لأن في الدولة الثانية الـ الـ الـ الـ الـ الـ الغرامات أو الجهات المعنية اللي تأخذ أو تحصل رسوم
0: قصدي.
2: تمام، أيوة الرسوم اللي تحصلها الجهات هذيك أقل.
0: طيب هذا ما عذر، يعني الحين أنا أتذكر في واحد قارن بين منشأة منتجع في مثلا الجبل الأخضر وبين منتجع آخر في بالي، وجد المقارنة. يعني أكيد أنت بتقول لي كيف تقارني هنا وهنا، لكن أقول لك مش الضعف، مش 3 أضعاف، يمكن فوق 5 أضعاف.
2: طيب طيب برج العرب كم؟ برج خليفة كم؟ يعني انت ما وجه المقارنه لابد انه يكون متوازي. يعني
0: انت الان
2: لما نيجي ناخذ هذا حضرتك
0: المقارنه
2: انا لما اجي اقارن استاذه لابد انه يكون المقارنه في نفس الليفل، هذا رقم واحد عشان تكون المقارنه عادله. ما ممكن انك انت تقارني مثلا الان المبنى اللي اتبنى فوق هناك في المكان اللي انت تتكلم عليه، وانا فاهم انت
0: وزا. أيوة. في اكثر من منتج الآن.
2: ايوه نعم. تعرفي كم تكلفه بناؤه والريفينيو ماله متى بيجي بعد كم سنه؟
0: اي بس انت تتكلم عن غرفه يمكن فوق ال 250 ريال لليله الوحده.
2: انت عندك غرفه في برج خليفه باكثر من 5000 ريال.
0: ليش تقارني برج خليفه؟
2: طيب وليش تقارنيني انا
0: لانه هذا المكان اولا في اجواء حلوه تتناسب مع المكان اللي درجه الحراره منخفضه.
2: انت في دراسه اقتصاديه دائما اي صاحب منتجع ما يحب يحب انه هو يخسر، تأكدي منها.
0: طبعا اكيد
2: الكل يريد يكسب، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: واي صاحب متجع يكون عنده دراسة جدوى، ودراسة الجدوى في مستثمرين وفي ما ادري ايش والخ الخ الخ الخ، هذه الدراسة هي اللي تحدد وهي اللي تقيم كم القيمة، قيمة الـ هذا، ومتى ترجعي المبالغ اللي انت استثمرتيها. لما يكون عندك مستثمر، المستثمر هذا لما يجي يحط فلوسه عندك في بلدك، أول تفكير متى أرجع هذا الاستثمار، تمام؟ فهذا مبدأ تجاري بحت، ما له علاقة فينا إحنا كجمعية. إحنا كجمعية إحنا ممكن نوصل إليهم
0: كسياحي أنا
2: كقطاع سياحة كقطاع سياحة.
0: لا لا لا، أنا قصدي أبا رأيك كشخص اشتغل في القطاع السياحي من الثمانينات، وبالتالي أنت مراقب للوضع. هل تعتقد؟
2: طيب أنت تعرفي الانتر كونتيننتل في الثمانينات كم كان قيمته في الليلة؟
0: يا ربي استاذ، انت اليوم ما خليت فندق ما يبته.
2: ما انا اسف، بس انت يعني هذا انا اعطيك مثل.
0: زين انت قول لي رايك من الاخير، خلي هذا كله. هل تعتقد ان الاسعار عادلة؟
2: لا، ما هي مش عادلة في في في بعض البعض، ما الكل، في بعض الاماكن او بعض في شوية النيرف عالي. ولكن أيضا عشان أكون أيضا منصف، ما أكون يعني لا ظلمتهم ولا ظلمت نفسي، أنا ما أعرف إيش وضعهم التشغيلي، تمام؟ إيش طبيعة المكان؟ فهذا كله له تأثيرات أستاذ خلود. ما يعني هو ما بس نازل بالباراشوت من وقال لك الغرفة قيمتها كذا وخلاص.
0: طبعاً طبعاً.
2: لا، هو عنده حسابات، عنده موظفين، عنده رواتب، عنده ما أدري إيش، عنده وفي النهاية يريد يكسب. فلما تحطي هذا كله على بعضه، أيوة في طيب. بعضهم صراحة أتفق معك إن في بعضهم شوية محتاجين إلى عادة
0: مبالغين
2: نظرة.
0: يعني
2: أيوة مبالغين، وفي ولكن الأغلبية العظمى بأمانة، الأغلبية العظمى الآن يعني قاعدين يسووا هذا البالانسينج بقدر
0: طيب.
2: إمكانهم.
0: أنا آخر سؤال عشان الوقت، عندي سؤال لك وأتمنى أنك تجاوبني عليه أيضا بصراحة. هل تعتقد أن الشباب العماني بعد متردد في العمل في القطاع السياحي، والبعض يعني يروح لما يقول أيوة، لما يجاوب على السؤال ويقول أيوة لأنه بسبب ضعف الرواتب، طبيعة ساعات العمل، محدودية أيضا فرص الترقي والتطور المهني، بما أنه أيضا هناك شركات معينة أيضا يعني مسيطرة على القطاع؟
2: موضوع شركات مسيطرة على القطاع هذا موضوع يعني خلينا نكون يعني صريحين، ما في شركات مسيطرة على القطاع، لأن القطاع أغلبيته أوكي يتعامل مع مجموعة عمران. مجموعة عمران هي أكبر شركة، والشركة هذه شركة حكومية، فما في شركة مسيطرة على القطاع، بل على العكس القطاع موجود.
0: يعني تأكد أن هذه المسألة غير حقيقية؟
2: لا، هي غير حقيقية لسبب جدا بسيط. هي إحنا عندنا مشكلة. إيش المشكلة اللي موجودة عندنا؟ إن إحنا عندنا شباب يعتقدوا بشكل أو بآخر إن هذا القطاع ما منه فايدة أو ما منه مصلحة. مثل زمان في بداية السبعينات والثمانينات، كان لما حد يريد يشتغل طيار في الطيارة يقول لك أنت تشتغل سايق. خذي هذا المفهوم، كابتن طيار، يعني هذا
0: صورة ذهنية.
2: صورة ذهنية بالضبط. نحن محتاجين إلى إعادة تأهيل الفكر للمجتمع. يعني احنا محتاجين الشباب العماني اللي احنا باغين نوجهه لهذا القطاع، لابد ان احنا نعالجه الاول فكريا، ان هذا القطاع انت ممكن توصل فيه. في بعض الشفات العالميين، ما عشان ما ارجع مره ثانيه، وصلوا للعالميه لدرجه انه هو لما يدخل مكان الدوله كلها توقف إليه ويستقبلوه في المطارات وما أدري إيش. في أصحاب شركات وفنادق أوكي سووا فرنشايز الآن صار عالمي. هذا من وين؟ هذا بدأ من سكراتش، صح ولا لا؟ لكن اشتغل صح، اشتغل بمفهوم صح. نحن لازم نفهم إن إحنا لسه جدد في القطاع. نحن ما زلنا رغم 15 سنة اللي مرت وهذا، بس أنا ما زلت أنا مقتنع اقتناع خاص بي أنا. هادي السرحاني يقول لك إحنا ما زلنا جدد في القطاع، وكل الشباب اللي قاعدين يسووا محاولات الله يعطيهم الصحة والعافية مشكورين على هذه المحاولات. نحن الآن إيش محتاجين نسوي؟ ناخذ هذه المحاولات ونحولها إلى فرنشايز.
0: طيب في تردد يعني تعتقد؟
2: كبير في تردد كبير، في تردد كبير، وفي بعد غير التردد في شيء أهم من التردد، في قفزة نوعية من بعض الأشخاص إن هم فاهمين إن هم فاهمين كل شيء. يعني إحنا عندنا اثنين ضد بعض، شخص متردد يقول لك أنا لو اشتغلت في القطاع ما بوصل لشيء، ما يعني مستقبل، ما في مستقبل في هذا المكان. هعطيك فيه، أنا أعرف شخص أجنبي جاء هنا سلطنة عمان، كان عامل اشتغل في المطبخ، صار طباخ، خلص من المطبخ من طباخ صار مدير طباخين، خلص من مدير طباخين أوكي، الآن مدير لثلاث فنادق، وإذا تبين تلتقي معاه أنا بلاقيك معاه وأنا مستعد أجيبه لهنا في عندك في الاستوديو.
0: لأنه وافد؟
2: لا مش لأنه وافد، لأنه اشتغل على نفسه أستاذة السموحة، ما لأنه وافد، لأنه اشتغل على نفسه. نحن مشكلتنا، أنا الآن لما أتكلم معاك أنا الآن عرفت شيء، خلاص ما في حد ممكن يعلمني، أنا أفهم كل شيء، أنا العبقري زماني. لا، إحنا ليه ما نموت؟ لازم نتعلم. قطاع السياحة قطاع متطور بشكل بشع ومتطور ويقفز قفزات أنت ما تلحقي عليها، فإن لم تكن تواكبي هذا التطور وتواكبي هذه القفزات وتنطلقي لشو اسمه، أيام زمان لما كانوا يسووا البوفيه، كان البوفيه إحنا لما نشوفه أيام زمان كان نقول واو جميل، اليوم يأخذوا الفواكه يسووا لك بيها كل أنواع الزهور والأشكال، الكيكة تجي لك بأشكال مختلفة وديزاينات وما أدري إيش، تريد تسوي الاستوديو اللي إحنا جالسين فيه هذا ككيكة يسووا لك إياه حتى بالسماعات والميكروفونات. هذا تطور أستاذة، أصبح الطباخ ما بس طباخ، أصبح فنان تشكيلي.
0: طيب شو الكلمة اللي تقولها للعماني اللي يمكن

0: هي
1: نعم بس دخل جدا عالي
0: بس مش كلها
1: في كل القطاع في كل القطاع من اول البوابه لين الروف جاردن في في في, في الفندق كل القطاع. استاذه خلود انت تعرفي التبس التبس
0: البخشيش
1: البخشيش يعني. تمام تعرفي انك انت ممكن تعيشي على التبس من غير ما تاخذي راتب التبس احسن لك
0: ايه بس هذه الثقافه اللي موجوده في بعض
1: بالضبط اذا احنا محتاجين ننقل الثقافه هذه لابنائنا محتاجين ان ابنائنا يفهموا هذه الثقافه. انت تعرفي الفنادق والمطاعم في الشركات الاوروبيه في الاجنبيه ما يعطوا رواتب
0: كل عايشين على التبس
1: على التبس ولعلمك التبس ينزل فرض في الفاتوره والتبس اللي ينزل فرض في الفاتوره يتوزع على الموظفين ما ياخذ راتب. احنا هنا لا ياخذ راتب وياخذ تبس وبعد فوق هذا هو ما راضي يعني انت تاخذي راتب وفوق الراتب تاخذي 8% من دخل الفندق كتبس وفوق هذا بعدك انت ما راضيه. طيب يعني ايش رايك اعطيك انا الفندق وانا اروح
0: لا
1: البيت؟
0: مقارنه حرام استاذ بيزعلوا عليك بعدين. طيب انا اشكر وجودك معانا. للاسف انتهى وقتنا اليوم استاذ هادي السرحاني لكن اشكرك على الاجابه على كل الاسئله وايضا الرسائل اللي وجهتها في النهايه للشباب العماني. ومثل ما قلت في البدايه انه هذا القطاع فيه كثير فرص وظيفيه المفروض احنا نستغلها وايضا نكون قد المسؤوليه.
1: نحن محتاجين فعلا من كل الشباب ان احنا لا نتعالى على اي وظيفه لان الوظائف هذه كلها في النهايه بتصب الينا. العماني له يعني عندنا تجربه موجوده في نزوه ما تحصلي فيها اجانب كلهم العمانيين ويشيلوا الشنط ويسوقوا السيارات ويشيلوا الجولف الجولف الجولف كارز وكل شيء. ليش شمعنا يعني موجود مدام موجود عندنا في منطقة إذا ممكن يعمم على الكل. وأنا شاكر لك استضافتك لي وأتمنى ومن هذا المنبر أوصل رسالة للجميع يا شباب الجمعية هي أسست وصارت منكم وإليكم هي بتيجي منكم وفي النهاية بتخدمكم أنتم نعم. إليكم وشكرا جزيلا
0: شكرا
1: على هذا الاستضافة.
0: شكرا للأستاذ هادي سرحاني نائب رئيس الجمعية العمانية للسياحة ونائب رئيس وحدة المعايير المهنية لقطاع السياحة.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة كل الأسئلة خبر عاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء الصفاء سابقين جيلهم.
4: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
5: نماء لخدمات المياه تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة استفسار التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه نستبق المستقبل.
6: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
7: إعلانك مع إذاعنا يوصل للكل. اتصل على

0: صفر أربعة.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
0: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
4: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايب تي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
4: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
6: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على محافظتي الوسطى وظفار، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترات الظهيرة، في احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.
4: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتائك على كيفك.
7: في ظفار على 102.7
8: مزاجك بالعرب.
9: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
10: تجربة، نجاح، مشاعر، باختصار قصة إنسان.
9: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
11: خطوة بخطوة،
9: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعاً، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
12: بين قوسين،
13: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
12: بين قوسين.
14: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
15: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
16: هذه إذاعة هلا إف إم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
17: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
19: مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 15 طفلا جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين كانوا في طريقهم إلى اليمن. جماعة أنصار الله الحوثي تجدد التحذير من استخدام المطارات السعودية، مهددة باستهدافها باستثناء مكة والمدينة. والسلطات السعودية تبقي مطار الرياض الدولي مغلقا بعد هجوم حوثي أودى بحياة 12 شخصا وأصاب أكثر من 300 آخرين في أكبر حصيلة ضحايا تشهدها المملكة منذ 10 أعوام.
11: بي بي سي
18: أخبار الشرق الأوسط.
19: مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين فيما أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات فلسطينية على النزوح من الأطراف الغربية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بعد تقدم قواتها نحو مناطق سكنية قريبة من شارع صلاح الدين بحسب مصادر محلية. فلسطينيون يشكون من استمرار اعتداءات المستوطنين على مزارعين في موسم حصاد الزيتون. إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية:
20: عدد الأشجار التي تم انتهاكها في كل محافظات الوطن ما يقارب 103,000.
19: تجدد التوترات في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مع احتجاجات ومواجهات على خلفية خلافات تتعلق بالرموز الكردية وإدارة المناطق المحلية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
21: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
22: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
23: كل الأسئلة. كل
24: الأسئلة: ماذا، كيف، أين، من، متى، هل، لماذا؟
25: كل الأسئلة على هلا اف ام.
26: كل الأسئلة.

0: يمكن ما صار غريب أنه نتكلم عن الازدحام في محافظة مسقط، ويصل إلى أيضا موضوع الاكتظاظ المروري، والواحد فعلا مهما طلع في أي وقت لازم يلاقي الزحمة. متابعين الكرام، في هذا الموضوع كتبت الأستاذة آية السيابية مقال بعنوان الاكتظاظ المروري في مسقط. مساء الخير أستاذة آية، وحياك الله معنا في إذاعة تلفم.
1: اهلا استاذه خلود، يا حي الله. اولا شكرا لهلا اف ام وبرنامج كل الاسئله على تسليط الضوء على مشكله مجتمعيه قائمه ويعاني منها كل من يستهلك المسارات الرئيسيه في مسقط.
0: صحيح استاذه ايه، يمكن اعتقد هذا المقال يعني اجزم انه كان بناء على تجربه خاصه فيك، وايضا اللي تشوفيه وتسمعيه من الجميع استاذه ايه، صحيح؟
1: بالضبط صحيح. في الحقيقة أستاذة خلود، كان المقال معنون بصيغة أقرب لشعور المستهلك، مستهلك المسارات أقصد، بس جرى تغييره إلى العنوان اللي نشر به المقال بصيغة الحالية اللي هو الاكتظاظ المروري في مسقط.
0: شو كان العنوان؟ صار عندي فضول أعرف.
1: كان مسقط وسكانها ومرتاديها منهكون. طبعا الغرض من هذا العنوان هو لفت النظر للمشكلة القائمة.
0: نعم، طيب المشكلة القائمة إيش بالضبط لما شخصتيها ونظرتي لها بأكثر من منظور أستاذة آية؟
1: طيب يعني لما نتكلم عن قضية قائمة ويشهدها كل من سكن واستقر في مسقط أو حتى العابرين فيها، بصراحة موضوع شاسع وايد، بس بالنسبة لي أرى أن الازدحام المروري جاء نتيجة للتحولات اللي شهدتها مسقط خلال السنوات الماضية، اللي بالنسبة لي شخصيا يطيب لي أن أصفها بأنها مضيئة بسبب النمو العمراني المتسارع مقارنة بسنوات ماضية. كان يعني الوضع العمراني راكد إلى حد ما. لهالسبب أشوف أن الأزمة المرورية اليوم تتعلق بشكل مباشر بهذا النمو ذاته، مش منفصلة عنه. يعني مسقط اليوم تتسع عمرانيا ويقابلها بشكل موازي تتسع الرقعة السكانية أيضا، ويصاحب هذا الاتساع نمو على كل الجوانب، يعني نمو المؤسسات، المؤسسات الخدمية، المدارس، المناطق التجارية، الأسواق الاستهلاكية. في المقابل احنا كمجتمع ثقافته يعني او خليني اقول لك الظروف المناخيه والبيئيه تحتم علينا اصرارنا على استخدام السياره الخاصه كخيار فردي، فتصير هي الوسيله الاساسيه والرئيسيه للتنقل لدى شريحه كبيره من السكان، اذا ما كان كل المواطنين واغلب الوافدين من سكان مسقط ومرتاديها ايضا.
0: نعم
1: طيب، وهني هذه اصل المشكله.
0: طيب استاذة آية، يعني نعود مره اخرى، هل السبب يعود الى سوء التخطيط من البداية، ولا موضوع التوسع العمراني والسكاني اللي يعني المسألة تم ملاحظتها بشكل كبير الفترة الأخيرة؟
1: طيب أنا أعتقد أن مسقط تتصف كمدينة تتصف مؤسساتها الخدمية بالمركزية غالبا، وهذا اللي يخلق بالمقام الأول ضغط كبير على محاور مرورية محددة، يعني تطوير الطرق وزيادة الطاقة الاستيعابية لها نوعا ما من وجهة نظري أشوف أن جاءنا متأخرا، وكأن فاتنا أن نحسب حساب التفاقم المروري. فأشوف أن إحنا اليوم محتاجين إلى تطوير البدائل. طبعا إحنا ما نتكلم عن جودة الطرق، يعني حتى وإن كانت الطرق نفسها ذات جودة عالية ولله الحمد، بس احنا نتكلم عن آلاف الموظفين وآلاف الطلبة اللي يغادرون منازلهم في أوقات متقاربة.
0: نعم.
1: ويتجهون إلى إلى إلى وجهات مختلفة وتبقى مسارات مسقط محدودة.
0: نعم.
1: عرفتي؟
0: نعم. البعض أستاذة آية يقول إنه إنشاء المدارس والمجمعات والأحياء السكنية يسبق في أحيان كثيرة تطوير الطرق المؤدية إليها، هل تتفقي مع هذا الكلام؟
1: هذا خلاصة ما ذكرت قبل قليل. لكن بصراحة اليوم بدل ما إحنا يعني نلوم ونقول إن في أسباب وإلى آخره، أنا أشوف إن الحلول ما هي مستصعبة يعني.
0: جميل، خلينا نروح للحلول. إيش الحلول؟
1: طيب، حقيقة حسب ما وردني مؤخرا إن القضية باتت محور نقاش الجهات المعنية، خاصة بعد ما أسند مشروع ضخم يعنى بتوسعة شارع مسقط السريع لصالح شركة الصاروج للتطوير العمراني. الآن قلقي الأكبر في وقت بدء العمل على تنفيذ المشروع، فإيش هي البدائل اللي ممكن أنها تنتهج؟
0: صحيح.
1: حتى لا نقع في أزمة أكبر خلال هالفترة، عرفتي؟ وأعتقد إن هذه البدائل حسب ما أيضا وصلني إنها عبارة عن إجراءات تنظيمية، يعني أعرف إنها قيد الدراسة الآن، لكني يعني أنا ما أنا اللسان الناطق عن القائمين على القرار. بس ردا على سؤالك أستاذة خلود، أنا أشوف مثلا كإجراءات مثل ما قلتي ما هي حلول بس إجراءات مؤقتة، ممكن يعني نقول توزيع أوقات الدوام بين القطاعات، تفعيل خيار ساعات العمل المرنة في الوظائف اللي تسمح طبيعتها بهذا. وطبعا بالنسبة لي أشوف أننا نستثني القطاع التربوي والقطاع الصحي، لا سيما يعني العناصر الفاعلة في تقديم الخدمة. طبعا الدوائر الإدارية يمكن أنها تعمل أونلاين قدر ما أمكن، عرفتي؟
0: نعم. طيب،
1: الفكرة هي في في في مجملها فقط تخفيف تركز الحركة المرورية في ساعة واحدة أو ساعة متقاربة، هذا كل شيء.
0: طيب أنت الآن ذكرتي ترى نقطة جدا مهمة وجوهرية، أنا ما أعرف إذا حتى مناقشتها قبل، أنه أثناء التوسعة الآن في هذا المشروع كيف بيكون المشهد إذا الآن زحمة؟ فبعدين كيف بيصير الموضوع؟ هل الخيارات المتاحة للناس عشان فعلا الموضوع ما يعني ما يوصل لنقطة يعني مسدودة؟ فنتمنى فعلا نسمع من الجهات المعنية الخطة المؤقتة أثناء العمل على توسعة الشارع. طيب أنا عندي سؤال أخير لك أستاذة آية عشان الوقت للأسف. الناس تقول لك أن نسمع كلام مثلا شجعوا الناس على المشي، استخدام النقل العام، لكن البعض يقول لك ترى حرارة مسقط طول السنة وما في أساسا صحيح. ممرات مظللة، وبالتالي كيف ممكن أنت تشجع الناس على شيء ما يساعدهم على هذه المسألة؟
1: طيب، أنا أذكر المؤشرات أو المؤشرات اللي أعلنتها محافظة مسقط عن نتائج المسوحات الميدانية للدراسة المرورية في عام 2025 العام الماضي، كانت تشير إلى أن 97% من الرحلات اليومية تتم باستخدام السيارة الخاصة أو السيارات الخاصة، ونسبة الرحلات الفردية تتجاوز 71%. طبعا يعني ما نقدر بصراحة في ظل الوضع المناخي احنا نعيش طوال تقريبا ايام السنة، خلينا نقول ثلاث فصول في السنة حارة عندنا، فما ممكن نطالب الفرد بان يعني يركب نقل عام، لكن ممكن مثلا نطالب الجهات المعنية انها توفر ممرات آمنة ومظللة ومكيفة ايضا ومتصلة بشكل مباشر بوجهاتهم، هذا ما انا اشرت له في المقال نفسه.
0: نعم.
1: أيضا مثلا أنا أعتقد واحدة من الإشكالية اللي تسبب الازدحام هذا هو أن المدارس أن يعني منظومة النقل المدرسي أعتقد بحاجة إلى إعادة نظر. يعني تخيلي حجم الفرق اللي يمكن أن يحدث لو أصبح النقل الجماعي للطلبة خيار موثوق وآمن وجاذب للأسر، بدل ما تتحرك عشرات السيارات الخاصة إلى المدرسة نفسها في التوقيت ذاته. ضروري نضع قضية اجتناب بعض الأسر لهذا الخيار قيد الدراسة الجادة.
0: نعم.
1: قد تكون يعني أحد أهم الأسباب، وأنا أتكلم منطلقة من كوني ولية أمر، أنا أحتاج أني أضع ابني في يد أمينة حتى أوصله للمدرسة والجامعة. فتخيلي يعني إحنا نشهد هذا في الفترة الصيفية اللي هي الإجازة الصيفية، توقف الجامعات والمدارس، تقل الحركة على الشوارع العامة.
0: نعم. أنا أشكر وجودك معنا اليوم أستاذة آية، شكراً على مشاركتك في كل الأسئلة، بارك الله فيك.
1: شكراً، جزاكم الله
0: شكراً لآية السيابية، وكان الحديث متابعين الكرام عن الاكتظاظ المروري في مسقط.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة كل الأسئلة مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
4: عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: مساء الخير متابعين الكرام. أعلنت جنوب الباطنة تحديدا البلدية عن بدء التسجيل لإنشاء المخيمات الشتوية المؤقتة لعام 2026. متابعين الضوابط والاشتراطات الفنية المنظمة لإصدار هذه التراخيص رح أسألها الأستاذ ناصر بن راشد الخروصي مدير الشؤون الفنية ببلدية جنوب الباطنة. مساك الله بالخير أستاذ ناصر.
1: في البداية نرحب بجميع المستمعين في إذاعة هلا أف أم ونشكر المذيع خلود وفريق عمل برنامج كل الأسئلة على إتاحة الفرصة للحديث عن استعداد بلدية جنوب الباطنة لموسم التخييم لعام 2026-2027.
0: الله يحفظك أستاذ ناصر. خليك معي بس في البداية خلينا نتكلم عن الاشتراطات والضوابط اللي حددتها البلدية لإقامة المخيمات الشتوية لموسم 2026-2027 في البداية. يعني قبل ما تعطيني نظرة سريعة، هل في شيء اختلف عن السنة الماضية ولا هي نفسها؟
1: هي ما اختلف أي شيء. باشرت بلدية جنوب الباطنة بالتنسيق مع دوائر البلديات في الأشهر الماضية في تنظيم مواقع التخييم الشتوية من خلال اختيار وتحديد المواقع المناسبة لإقامة المخيمات بحيث تكون بعيدة عن المناطق السكانية للحد عن الإزعاج وتعزيز السلامة العامة وتهيئة المواقع المختارة من خلال تسوية الأراضي وعمل مداخل ومخارج وتخطيط المواقع. وتم تحديد عدد 21 موقعا في المحافظة بالإضافة إلى تخصيص جزء من المواقع لأصحاب المقاهي المتنقلة. ومن أبرز الضوابط أن تكون فترة التخييم من بداية نوفمبر لهذا العام إلى نهاية أبريل لعام 2027، أن تكون مساحة التخييم والمخيم من 200 إلى 400 متر مربع.
0: طيب.
1: الالتزام بالشروط الأمنية والبيئية والصحية المرفقة في دليل المخيمات الشتوية بالمحافظة، منها التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، توفير الطفايات الوقائية، عدم الحرق أو الرد من المخلفات، عدم تركيب المكبرات الصوت.
0: طيب كيف بتتابعوا التزام أصحاب المخيمات بهذه الاشتراطات وكذلك اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة خلال هذه الفترة؟
1: تولي بلدية جنوب الباطنة أهمية كبيرة للمتابعة الميدانية للمخيمات الشتوية للتأكد من التزام أصحاب المخيمات بالضوابط المعمول بها فترة التخييم من خلال الزيارات الدورية بشكل مستمر، وتتركز على الالتزام بتوفير الأمن والسلامة والمحافظة على نظافة الموقع والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها.
0: طيب شكرا للأستاذ ناصر بن راشد الخروصي مدير الشؤون الفنية ببلدية جنوب الباطنة على وجوده معنا في كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: آخر الأسئلة في حلقة اليوم متابعينا الكرام، نسأل عن تفاصيل لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة عن هيئة البيئة، وأسئلة إن شاء الله يجاوبني عليها فني تغير مناخي بقسم حماية طبقة الأوزون بهيئة البيئة الأستاذ محمد بن مبارك الحسيني. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور أختي خلود، وشكرا حقيقة على إتاحة هذه الفرصة للتحدث عن لائحة حماية طبقة الأوزون، كذلك فرصة للتوعية بأهمية حماية طبقة الأوزون، كذلك تعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
0: الله يعطيك العافية أستاذ محمد. يعني مباشرة خلينا قبل ما نتكلم عن اللائحة وتفاصيلها، ليش مهم للجمهور الكريم أنه يكون عارف أكثر عن هذه المسألة؟ يعني أقصد ارتداداتها انعكاساتها على الشخص نفسه والبيئة.
1: هو الحقيقة يعني بالنسبة للفرد وكذلك بالنسبة للمجتمع، كذلك بالنسبة للمؤسسات وكذلك الشركات المتعاملة مع المواد المستنزلة لطبقة الأوزون، في الحقيقة هذه اللائحة يعني تتضمن كثير من البيانات والمعلومات الخاصة بحماية طبقة الأوزون، كذلك الإجراءات التي قامت بها سلطنة عمان للتخلص التدريجي على من المواد المستنزلة لطبقة الأوزون.
0: نعم. طيب نروح للتفاصيل، ويعني أكيد ما رح نقدر نتكلم عن كل ما جاء فيها، لكن عطيني لمحة سريعة عن أبرز ما جاء في هذه اللائحة.
1: نعم، هو في البداية أصدرت هيئة البيئة طبعا القرار رقم 173/2026 بإصدار لائحة حماية طبقة الأوزون لتحل محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري 107/2013. في البداية أود أن أشير يعني بشكل مختصر عن الإجراءات الدولية والمحلية المرتبطة بحماية طبقة الأوزون خلال السنوات الماضية.
0: نعم.
1: في سنة 1985 تمكن طبعا المجتمع الدولي من إبرام اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، بعدها بثلاث سنوات تم إقرار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنبتة لطبقة الأوزون، كذلك انضمت السلطنة طبعا في سنة 1998 في كل من الاتفاقية وكذلك البروتوكول، وآخر ما صادقت عليه السلطنة في البروتوكول هو تعديل كيجالي بموجب المرسوم السلطاني 37/2024، وكان في سنة في 23 سبتمبر 2024، وهو يمكن السبب أو هو السبب الرئيسي لتحديث هذه اللائحة.
0: نعم. طيب يعني أروح لموضوع الشركات نفسها عشان الوقت بس أستاذ محمد، والمستوردين كيف رح يعني تراقبوا هذه المسألة للتأكد من التزامها بطبعا المواد المستنزفة للأطباق طبقا للائحة، بحيث أنه يكون الجميع ملتزم؟ كيف رح تشتغلوا على هذا الموضوع؟
1: طبعا الآلية هي أن اللائحة تهدف في الأساس لتنظيم استيراد والتصدير وإعادة تصدير المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وكذلك المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي عليها، وكذلك التخلص التدريجي من هذه المواد وفقا للبروتوكول من خلال طبعا إنشاء نظام التراخيص المرتبط بالاستيراد والتصدير وكذلك الإنتاج، كذلك طبعا الهيئة تقوم بمراجعة الجهات المختصة فيما يتعلق ببيانات الإفراج عن هذه المواد عبر المنافذ الجمركية، كذلك إنشاء قاعدة بيانات خاصة للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وكذلك الاستخدام.
0: طيب هل أيضا الهيئة راح تقدم حوافز أو تسهيلات للمنشآت اللي تتحول تدريجيا لاستخدام بدائل صديقة للبيئة وغير مستنزفة لطبقة الأوزون في مثل هذا الإجراء؟
1: نعم، هيئة البيئة يعني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبروتوكول طبعا تحدد التسهيلات وحوافز فنية وكذلك مالية للمنشآت القائمة على إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، أما فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير والتعامل مع هذه المواد فهنالك أو تقوم الهيئة بدعم فني وتدريب العاملين في قطاع التبريد وكذلك تكييف الهواء كمثال، لأن نحن نتكلم عن جزء كبير من المواد الخاضعة للرقابة في البروتوكول هي في قطاعي التبريد والتكييف.
0: نعم. طيب التفتيش الميداني شو دوره فيما يتعلق بالإشراف على الأنشطة والمنشآت اللي تستخدم هذه المواد الخطرة؟ يعني كيف يتعامل مع الموضوع؟ أنا أتكلم مثل أجهزة التكييف والتبريد وكذلك معدات الأطفاء.
1: نعم طبعا لهيئة البيئة صلاحيات التفتيش على المواقع التخزين وكذلك استخدام المواد الخاضعة للرقابة في البروتوكول وكذلك يشمل أجهزة تبريد التكييف. ويركز طبعا التفتيش الميداني على هذا النوع من المواد هو معرفة مصدر المواد والتحقق كذلك من الفواتير التي توضح مصدر الشراء مثلا، كذلك التحقق من توفر بطاقات السلامة الكيميائية وكذلك التأكد من وضوح بطاقات والبيانات الخاصة بإسطوانات التي تحتوي على هذه المواد وكذلك الأجهزة.
0: طيب يعني طبقا للائحة هل ممكن نتكلم عن الإجراءات القانونية، الغرامات على الأقل المطبقة في حال تجاوز الشركات لهذه الكميات؟
1: نعم وفق اللائحة، حددت اللائحة حسب المادة القانونية الخاصة بالمخالفات والغرامات. ممكن أعطيك بعض الأمثلة.
0: بعض الأمثلة. نعم أكيد ما راح نقدر نروح لكلها. طيب
1: نعم يعني مثلا استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة هذا دون الحصول على ترخيص، هذا راح يكون في عليه غرامة. كذلك عدم إجراء التخليص الجمركي وفق البيانات الترخيص عليه مخالفة. كذلك عدم وضع بطاقات وبيانات صحيحة في الحاويات أو الإسطوانات الخاصة بهذه المواد.
0: نعم احنا نشكر وجودك معنا اليوم. شكرا لمحمد بن مبارك الحسني، فني تغيير مناخي بقسم حماية طبقة الأوزون بهيئة البيئة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة. كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم. كل الأسئلة.
0: سمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. إن شاء الله تعالى لقاء جدد فيكم بكرة في نفس التوقيت. في أمان الله.

0: Ukrainy.
1: ويبقى السؤال
2: أو المرسوم السلطاني 80/2026 اختلاف ما بين المسميات القضائية المتعلقة بالنيابة العامة والادعاء العام. فيما سبق كان المسمى اللي هو الادعاء العام وهو مسمى يشمل سلطة الاتهام دون التحقيق لظروف معينة في ذلك الزمان عندما صدور القانون الخاص بالادعاء العام. أما مسمى النيابة العامة فهو أكثر شمولية ويتواكب تماما مع ما نص عليه النظام الأساسي للدولة أن يتولى الادعاء العام الدعوة العمومية ويسهل على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام الجزائية. فمسمى النيابة العامة أكثر شمولية وتوافقا مع وظائف العامة التي يقوم بها الادعاء العام. حسب الطلاع فإن الغالب الأعظم إن لم يكن الكل فهو مسمى النيابة العامة هو الأغلب شمولية في الدول العربية. لا يوجد أي تعديل في اختصاصات الادعاء العام وفقا لهذا المرسوم السلطان. لا يوجد أي تعديل في اختصاصات الادعاء العام، هي ذاتها الاختصاصات اللي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية وقانون الادعاء العام وما أكده النظام الأساسي للدولة.
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
4: كل الأسئلة
3: على هلا اف ام.
5: سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه.
3: أخبار وعلوم.
6: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
7: يا
6: شباب،
7: يا حي الله بالحبيب، يا حي يا حيهم يا حي.
8: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
6: الحمد لله
9: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
4: اخبار وعلوم،
3: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
10: هلا وسهلا فيكم مستمعينا الاحباء والى اخر الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 28 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة. سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث. ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تؤكد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية لتسجيل العلامات التجارية بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية ويحد من النزاعات التجارية ويعزز ثقة المستهلكين والمنافسة العادلة. فريق عمل إعداد قانون حماية الأسرة يستعرض في اجتماعه الأول المهام والخطط التفصيلية لإعداد قانون حماية الأسرة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الأسرية وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لشؤون الأسرة. انطلاق أعمال النسخة 5 من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة بمشاركة 4200 شخص من 47 دولة ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري. إلى محافظة الداخلية وبقيمة إجمالية تقارب 8 ملايين ريال عماني التوقيع على 33 عقد تنموي واستثماري بمحافظة الداخلية تشمل 8 عقود لمشروعات خدمية وتنموية و25 عقد استثماري في قطاعات الطرق والبنية الأساسية والسياحة والترفيه والأنشطة التجارية بهدف تطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية بمختلف ولايات المحافظة. الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج القيادة واللوجستيات الذي يهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات القيادية للعاملين في القطاع اللوجستي. 18 أكتوبر الجاري انطلاق فعاليات مهرجان الإنشاد العماني الثاني في ولاية نزوة بمحافظة الداخلية. شكرا لكم على طيب الاستماع، نتمنى لكم يوم سعيد.
3: أخبار وعلوم،
6: حي الله فيك، يا مرحبا
7: يا شباب الحبيب، يا حي
8: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله
9: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
4: اخبار وعلوم،
3: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
11: وينك مختفي؟
12: في دبي.
11: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
12: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
11: شارك لحظة.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: تشوش الرؤية، الصداع المتكرر أو الشعور بإجهاد العين قد تكون إشارات تستحق الانتباه. استشارة طبيب العيون عند ظهور أي أعراض غير معتادة، خطوة مهمة للحفاظ على صحة البصر. استشارة طبيب العيون.

0: بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: باقي نص ساعة ونسمع حلقة في الساعة 5 المساء. انتظرونا.
1: مع الانترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الانترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

عشر دقيقة ونفتح أبواب هلا كافي. جهز نفسك. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: المايك جاهز
1: والسوالف بعد شوي راح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
3: الحمد لله
7: حي الشكر والحمد لله.
8: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
9: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
10: هلا وسهلا فيكم مستمعينا، وإلى آخر الأخبار والعلوم. سلطنة عمان واليونان تعقدان بمسقط الجولة الأولى من المشاورات السياسية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرصهما على مواصلة تطوير التعاون في مجالات السياحة والنقل البحري والثقافة، إضافة إلى مناقشة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 28 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تؤكد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية لتسجيل العلامات التجارية بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية ويحد من النزاعات التجارية ويعزز ثقة المستهلكين والمنافسة العادلة. من الأخبار أيضا، المنطقة الحرة بصلالة توقع اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مشروع لإنتاج المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة بحجم استثماري يصل إلى 3.85 مليون ريال عماني. فريق عمل إعداد قانون حماية الأسرة يستعرض في اجتماعه الأول المهام والخطط التفصيلية لإعداد قانون حماية الأسرة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الأسرية وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لشؤون الأسرة. بقيمة إجمالية تقارب 8 ملايين ريال عماني، التوقيع على 33 عقد تنموي واستثماري بمحافظة الداخلية تشمل 8 عقود لمشروعات خدمية وتنموية و25 عقد استثماري في قطاعات الطرق والبنية الأساسية والسياحة والترفيه والأنشطة التجارية بهدف تطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية بمختلف ولايات المحافظة. أخيرا، الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج القيادة واللوجستيات الذي يهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات القيادية للعاملين في القطاع اللوجستي.
2: أخبار وعلوم،
9: أخبار وعلوم،
3: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حيهم
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
3: الحمد لله
6: حي الشكر
7: والحمد لله طيب، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
9: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم على هلا اف ام. الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك، ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم، خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك، أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء على هلا اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافيه. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة من برنامج هلا كافيه في هذه المساءات وعلى موعدنا من 5 إلى 7. احنا معاكم كل يوم بتفاصيل جديدة بإبداعات شبابنا بتميزهم وبنجاحاتهم بفكرهم وبالإنجازات المحققة دوليا ليرفعوا أعلام أو علم سلطنة عمان في مختلف المحافل الدولية وفي المجالات المختلفة. مساء الخير والنور والسرور لكل من مثبت الموجة على هلا أف أم ويسمعنا. أتمنى لكم دروب السلامة والسهالة يا رب وين ما كانت مشاويركم، واللي طالعيننا من الدوامات الله يعطيكم الصحة والعافية وتوصلوا لي مشاويركم ومقاصدكم بخير وسلامة يا رب. إذن بسم الله نبدأ معاكم حلقة جديدة، وأكيد نستقبل مشاركاتكم معنا عبر الواتساب على الرقم 935-1027 955-1027. واليوم أيضا راح نروح لضيوف مميزين، حلقة رياضية اليوم راح نحتفي بإنجاز كبير لنجوم منتخبنا الوطني لألعاب القوى. ضيوفنا اليوم علي البلوشي وملهم البلوشي، نجوم منتخبنا الوطني لألعاب القوى اللي شرفوا سلطنة عمان بإنجاز غير مسبوق. تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها معاهم وإيش هو هذا الإنجاز. أتوقع الكل عرف هذا الإنجاز لأنه احتفينا به بشكل يعني مميز، وأكيد نحب إحنا نحتفل معاهم اليوم ونعيش تفاصيل وكواليس أيضا تحقيق هذا الإنجاز. كل هذا وأكثر إن شاء الله معنا اليوم في مشوار برنامج هلا كافيه. تقبلوا تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه تحيات مازن، وتحياتي لكم في الإعداد والتقديم والإخراج أنا سميرة الحراصي. الله يديم الضحكة، ودائما كذا تكون أيامكم حلوة ومليئة بالضحكات والابتسامات. هلا هلا ونرجع لكم بعدها.

0: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222. متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: هلا كفي ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة، تحية مسائية طيبة لكم وين ما كنتوا تسمعونا، وتحية لكل من يسمعنا ويشاركنا. تحية لي سامي العبدلي، مساءات الخير والسعادة عليك يا رب. يقول تحياتي وسلامي لجميع عشاق الإذاعة، تحياتنا لك أيضا، شكرا على تواصلك معنا. هالمرة احنا مستمعينا مباشرة راح نروح لتفاصيل الضيوف او الابطال اللي منورينا اليوم. نتحدث عن انجاز غير مسبوق بتاريخ مشاركات سلطنة عمان في الدورات الآسيوية، وجاءت هذه المرة بثنائية عمانية في واحدة من اقوى سباقات العاب القوى. إنجاز عماني جديد، السباق الأقوى والأسرع في منافسات ألعاب القوة وربما الأكثر إثارة. نتحدث أكيد عن نهائي 100 متر بدورة الألعاب الآسيوية. لم يكن هذه المرة لسلطنة عمان بطل واحد فقط على منصة التتويج، بل بطلان، علي البلوشي يتوج بالميدالية الفضية، وملهم البلوشي يحصد البرونزية في ذات المنافسة في مشهد جميل جدا ويقشعر الأبدان، وإحنا نرى عبر شاشات التلفاز هذا المشهد الجميل. رفع فيها البطلين ألعاب القوة في منتخب الوطني أكيد لألعاب القوة علم سلطنة عمان على واحدة من أهم منصات الرياضة الآسيوية. إنجاز كبير، والأجمل أن يأتي من جيل شباب عماني أثبتوا أنهم لديهم القدرة. وأيضا أن اليوم إحنا لما نشارك في المنافسات الآسيوية والمنافسات العالمية الكبيرة، مش فقط للمشاركة بل أصبحنا ننافس على الميداليات وأيضا على الأرقام. أنا ما رح أطول عليكم كثير، مباشرة نرحب اليوم في هلا كافي بأصحاب الإنجاز علي البلوشي وملهم البلوشي. بداية علي أهلا وسهلا فيك ونورتنا اليوم بالاستوديو، ألف ألف مبروك أكيد هذا الإنجاز الكبير.
1: الله يبارك فيش وعافيش، والحمد لله رب العالمين، إنجاز كبير ويحسب لنا احنا الاثنين، إنجاز غير مسبوق طبعا.
0: نعم.
1: بثنائية، فشيء واجد حلو يعني.
0: نعم اكيد انا رح ارجع لشعورك، ولكن بعد ما ارحب بملهم. ملهم ما يحب اللقاءات الكثيرة، بس اليوم احنا متحمسين لهذا اللقاء. ملهم اهلا وسهلا فيك والف مبروك وشكرا لك يعني على تحقيق هذا الانجاز الكبير لسلطنة عمان.
2: اهلا وسهلا فيك واشكرك على الاستضافة الجميلة، والحمد لله رب العالمين، هذا انجاز يحسب لعمان.
0: نعم الحمد لله،
2: وفخر كبير، و رفعنا اسم السلطنة وعلم السلطنة بكل فخر واعتزاز. الحمد لله
0: رب. الحمد لله رب العالمين. بس لو ترفعوا مايكاتكم شوي عشان الصوت يكون واضح أيضا للمستمعين. يعني خليني أبدأ معاك أنت، كيف كانت أجواء البطولة، وهل توقعت أنك أنت اليوم تكون في منصة التتويج في هذا الحدث الآسيوي الهام الكبير واللي يتمنى كل لاعب أو لاعبة أنه يحظى بمساحة في منصة التتويج؟
2: بصراحة كانت بطولة قوية، وبطولة يعني شعور أول مرة أحس فيه. شعور قوي جدا، فيحتاج له تركيز عالي وحضور ذهني وبدني، ولازم تطلع كل جهدك وكل ما تملك في هذه البطولة.
0: نعم.
2: وأنا كنت أتمنى الصراحة قبل من خلصت البطولة، بطولة آسيا، فكنت أتمنى أني أوصل في هذه البطولة وأحقق إنجاز بإذن الله.
0: نعم.
2: والحمد لله حققنا إنجاز وفرحنا وإنجاز عالمي.
0: الحمد لله يعني هو الوصول والمشاركة في هذا النوع من البطولات بحد ذاته شيء كبير للاعب.
2: شيء كبير.
0: فما بالك أنك ما فقط تشارك إلا تحقق إنجاز وتقارع الكبار اللي تعودنا إحنا نشوفهم دائما في منصات التتويج.
2: فأنا الحمد لله يعني بداية قلت خلاص خلينا أوصل للنهائيات. هذا بحد ذاته إنجاز في بطولة الأسيوية، دورة الألعاب الأسيوية، فقط بس خلينا أوصل إلى النهائيات. لكن الحمد لله رب العالمين، توفيق من رب العالمين، قدرنا نحقق ميدالية.
0: الحمد لله،
2: فخر كبير صراحة.
0: الحمد لله. علي أنت يمكن تعودت على منصات التتويج، ولكن أعتقد هذه المنصة استثنائية ومختلفة عن كل المنصات اللي شاركت فيها.
1: المنصة هذه تختلف واجد. واجد تختلف. وبالذات دورة ألعاب الأسيوية يعني شيء ما سهل يعني يجي بعد الأولمبياد وبطولة العالم يعني فهو يتقارن فهو يعني ما يتقارن بأي بطولات عادية مثل بطولات الخليج أو بطولة آسيا وحدها لا دورة ألعاب الأسيوية غير ولكن اليوم أنا واجد واجد فرحان على الشيء هذا ليش؟ لأن وصلنا 3 نهائيات ما نهاية واحد يعني
0: في التتابع
1: نهاية 100 أخذنا الميداليات الحمد لله ووصلت نهاية 200 ودخلت الرابع ووصلنا نهاية تتابع 400 وبرقم وطني جديد والرقم هذا رقم وطني وعربي وخليجي
0: يا سلام
1: زين فالرقم هذا يعني تقريبا في عمري 24 سنة بالضبط حطمناه بعد 24 سنة فهذا بحد ذاته يعني البطولة هذه
0: يعني من 24 سنة
1: 24 سنة من 2002 من لما أنا مولود إلى اليوم اللي حطمنا فيه 24 سنة بالضبط
0: ما حد استطاع أن يصل
1: ما حد
0: لهذا
1: الرقم السابق كان 38 98 احنا سوينا 38 95
0: ما شاء الله
1: كسرنا حاجز 39 هذه كانت عقدة كبيرة يعني بس صراحة يعني لما جينا أنا وملهم يعني صراحة يعني تغيرت نظرتنا بالمستويات اللي نقدمها تغيرت نظرتنا كثير فالفريق اللي معنا تحمسوا على الأرقام اللي نسويها على الأشياء اللي نقدمها ف 38 يعني من أول كنا نتكلم أن هي سهلة في فرق عادية يعني توصلها ولكن المرة هذه يعني تكلمنا وفعلنا يعني الحمد رب العالمين
0: الحمد لله مش كان كلام عابر بين لاعبين أو عدائين إنما في نية صادقة فعلا أنه هذا الرقم اليوم يتحطم لو ما وصلنا في منصة التتويج ولكن على الأقل أن احنا قدرنا نصنع تاريخ بأسماءنا لسلطنة عمان
1: بالفعل يعني قبل السباق يعني قبل السباق تتابع بعد ما اتوقنا الميداليات المية أنا والهم هو عندنا كابتن الفريق نحن مخلينا محمد السعدي زين بس المرة هذه لما جيت أنا قلت لهم شباب تسمحوا لي أنا اللي أتكلم أول واحد قلت لهم سمعوا يعني بعيدا عن المدربين ابتعدنا عن المدربين قلنا لهم سمعوا ترى السباق هذا نعتبره يعني كذا سباق ندخل ونسوي يعني ندخل نستمتع جاي نستانس ونحن على تدريبنا وهذا نتعودنا العصا يعني بإذن الله ما جاي تطيح خلاص الشيء هذا نحن عديناه الحين نحن نفكر يعني كيف نسوي أحسن ما عندنا وبالاختصار يعني مهما كان المكان مهما كان الشيء احنا هدفنا البطولة هذه ان نحجز حاجة 39 اللي من يوم تأسست لعبة ألعاب قوة في عمان زين اليومنا هذا 2026 يعني 39 كانت عقدة فنحن جايين بس فهذا كنت أقوله الشباب ذكر من ما أقولكم إنه سباق جنون استمتع
2: داخلين نستمتع صراحة يعني منتخب عمان الوحيدين اللي في الكولينج روم مستانسين
0: أعتقد يمكن اللي ضاعف الحماس إنه قبلها بكم يوم أنتم محققين إنجاز
1: بالفعل
0: ومحطمين أرقامكم وموجودين في منصة التتويج وأتوقع مش فقط اللي في عمان في الدول العربية كانت فرحة كبيرة إن اليوم هذا الإنجاز يتحقق لسلطنة عمان
1: حتى لما في التصفيات دخلنا الثالث في تصفيتنا وسوينا اول شيء سوينا 38 98
2: أيوه.
1: لا 99 كانت زين يعني الكل خلاص مخلص انه مقرر التصفيات والله العظيم احنا الوحيدين اللي باقين في الملعب نتصور مستانسين لان الرقم يعني بالنسبه لنا بعد ما وصلنا الرقم هذا الاشياء الباقيه تكون اسهل يعني
0: نعم
1: فهمتي علي فحتى في النهايه لما دخلنا كم السادس والخامس تقريبا
2: السادس
1: بس داخلين السادس احنا يعني أخي كنا مرهقين بالذات يعني أنا وملهم لعبنا 100 و200 أنا لعب 8 مرات ملهم 6 مرات وكل هذا خلال 3 أيام يعني أو 4 أيام فحقيقة كنا واجد مستانسين
0: الحمد لله، وإحنا والله. بعد استانسنا ونشوف أنه فعلا حضورنا في هذه البطولات مثل ما ذكرت في البداية ما صار أنه والله سلطنة عمان مشاركين فقط، اليوم يعني إحنا خلاص لازم نوصل لمنصات التتويج، لازم نفرح، لازم مشاركاتنا تكون فعلا ينعمل لها ألف حساب أنه في عدائين أو في من المنتخب العماني من يستطيع أن يصل إلى منصات التتويج، وأنتوا يعني فتحتوا هذا الجنة.
1: هذا هدف الأساسي، أن يعني السنة هذه ما كانت مشاركة فقط.
0: نعم.
1: يعني أنا جربت دورة ألعاب السيوية 2023 اللي اتوج فيها حسين الفارسي برونزية 800، فطلعت أنا من التصفيات وما لعبت الميتين ونشي التتابع طلع من التصفيات، فأنا كنت انتظر الدورة هذه بفارغ الصبر.
0: نعم.
1: وحتى يعني قبل الدورة أنا كذا من داخلي كنت مطمن أن أنا راح أجيب ميدالية، أنا راح أجيب ميدالية مهما كان لونها، بس أنا راح أجيب ميدالية لأن لعبتنا إحنا تمشي على الرانكينج يعني. فبداية أنا كنت في الرانكينج الثاني يعني بعد البطل التايلندي، يعني كنت الثاني، فلما وصلت هناك نحن وقفنا في ناس كملوا يلعب بطولات فجيت الثالث، وملهم أيضا كان فوق يعني 10-11 رقم الشخصي السيزن هذا، فملهم كان فوق يعني من ضمن أفضل 10 لاعبين صح؟ من ضمن الأفضل يعني، فنحن داخلين الرانكينج من أول، فأنا رايح أساسا قلت لنا هي فيها ميدالية بس المفاجأة إيش ما نعرف، كان هدفي أنا الرقم. كان هدفي الرقم، بعد ما دخلت وحققنا الأرقام هذه
0: الطموح كبر،
1: الطموح كبر. اليوم نحن وصلنا دورة الألعاب السوية هذه إنزين، يعني مش فقط الميداليات، الميداليات لها احترامها إنزين، ولكن المرة هذه كانت بالفعل فألعاب قوة غير، فألعاب قوة كانت غير من أي ناحية، أن في كل لعبة كنا ندخلها نحن كلاعبين سبرنت نهائي، نهائي المية و نهاية الميتين، نهاية الميتين كنا بنوصل اثنين لولا خطأ الفني.
0: إيش اللي صار؟
1: كان في خطأ فني عند ملهم. وش الخطأ؟
2: ديسكلافاي في الخط.
1: في الخط. وشيء ما يحتسب، ولكن القوانين، ولكن نحن الاثنين فاينل. وحتى يعني لو أنا وياه داخلين الفاينل بيكون كلام ثاني.
0: نعم، أنا ودي أسألك ملهم عن هذه النقطة، أنتم يعني ما شاء الله رايحين وعارفين التوقيت وداخلين في سباق واحد، إيش الدردشة أو الحوار اللي كان يدور بينكم ومشاعركم في وقتها؟ أنتم في سباق واحد، سباق مهم، ويمكن سباق المئة متر الأكثر متابعة وإثارة، والكل يترقب النتائج، إيش الحوار اللي كان يدور بينكم؟
2: نحن الاثنين اللي يشوفنا في التسخين ولا في الكولينج روم يقول هذا ما جاي يتسابقوا، ما جاي سباق عادي يعني كذا سوالف وضحك.
0: كان يسبب لكم الموضوع الضغط انكم في سباق واحد، ولا بالعكس كان يعني حسيتوا انه
2: يعطي يعني نوع من الحماس؟ انا ادخل السباق لما اشوف علي معايا ادخل السباق انا مطمن،
1: حتى سباق الميتين لما وصلت الفاينل زين ودخلت الرابع طلعت من هناك كنت حزين، وهذا قلت لهم السبب اليوم انه يعني انه ما كنت متحمس، ما في ولا عربي يعني ما في حدا سولف معه.
0: أيوة.
1: فلما كنا أنا وملهم في النهاية المية الكولينج روم نلبسه هذا إحنا سوالف يعني ما كنا داخلين نلعب داخلين نسولف وهذا، وحتى الحظ يعني إن أنا وملهم مع بعض في الحارات يعني.
0: أنت كنت الحارة كم وأنت أي حارة؟
2: أنا كنت في الحارة 5.
1: حارة 5 وأنا كنت 6 تقريبا.
0: جنب بعض يعني في الحارات. جنب.
2: أنا 5 هو 6 هو
0: 6 على الحظ كذا بالصدفة يعني 5-6
1: ما نبتعد كل البطولات كل البطولات
0: بس حارات حلوة
1: حارات حلوة في النص لأن هم يأخذوا أفضل ثلاث أرقام.
0: نعم.
1: أفضل ثلاث أرقام يحطوهم يا جنب بعضه وإني يحطوا واحد بينهم، ولكن المرة هذه حطوا 94 حطوا 0-1 وحطوا 11 جنب بعض، فكانت ملحمة ملحمة اسطورية صراحة يعني. ملهم يقول يومي أنا أشوف السباق، بس أنا بالنسبة لي كذا هم وزال خلاص والله بالنسبة لي هم وزال يعني.
0: بس أعتقد يعني هذا التكنيك هو سبب من أسباب اليوم تحقيق هذا الإنجاز. يعني طلعت بانطلاقة حلوة
1: حلوة
0: خطيرة جدا، التكنيك صح، التركيز صح، إلى الوصول إلى الأمتار الأخيرة. وحتى المعلق إحنا لما نشوف في قنوات البي إن سبورت وهو أيضا كان
2: غنى غنى باسم عمان.
1: هذا لما يعلق لازم نجلس عنده ونسمع يعني والله.
0: نعم
1: والله.
0: إيش كان شعوركم لما أنتوا شوف رجعتوا للفيديوهات وشفتوا أكيد هذا التعليق؟ هو
1: نحن نستمتع لما نسمع، نحن نستمتع لما نشوف آلاف الناس تتابع الفيديوهات هذه، فيديوهات سباقنا. وطبعا نستمتع أكثر أن بين سبورت لها متابعينها.
0: نعم.
1: من يعني جميع الدول العربية يعني تتابع بين سبورت
0: والعالمية.
1: فلما تجي تشوف بين سبورت ينطرى اسمك واسم بلادك والأشياء اللي فيها والمعالم اللي فيها، صراحة شيء يعني لا يقدر بثمن. وبالذات الحلوة العمانية.
0: إيش أكثر ما عجبك في التعليق تذكره؟
2: اللي ما عجبني يعني؟
0: اللي عجبك في التعليق؟
2: قال حلوة عمانية ستوزع فيه في كل مكان. لكن شوفي بخصوص الفرحة في ذيك الساعة يعني لما تابعت الفيديو كذا، وأنا تابع الفيديو مع التعليق أتذكر اللي هو كأس الخليج لما فزنا بكأس الخليج. يعني كل ما أشوف الفيديو كذا هذيك الفرحة يعني كنا فايزين بكأس الخليج.
0: نفس الشعور.
2: نفس الشعور.
0: وإحنا يعني في الخليج عادة كأس الخليج نعتبره شيء جدا مهم، يعني يعني له طعم كأس العالم بالنسبة لنا، خصوصية المنافسة.
2: لأنه كان في لقب سامبا الخليج.
0: نعم صحيح.
2: هذا بروح هذا الاسم يخوف.
0: فعلا فعلا جميل.
2: شعور الصراحة ما ينوصف.
0: وزعتوا الحلوة لكن ولا ما شايلين معكم حلوة؟
2: كيف ما وزعني الوالد؟ الوالد ما بقى مكان ما موزع حلوة.
0: ما شاء الله.
2: حتى في المسجد موزع حلوة.
1: الحلوة رمز.
0: نعم.
1: يعني كل ما نروح مكان، كل ما نروح مكان بالذات البحرين، يعني كل بحرينيين والإماراتيين هذولا زين، نوصل عندهم وين الحلوة؟ بدون حلوة ما في حد يستقبلك.
0: أيوة.
2: أكثر منتخب أنا أشيل شخصيا يعني لما أسافر بطولة خليجية والعربية ضرورة أشيل الحلوة حق المنتخب السعودي.
0: أيوة.
1: أو منتخب السعودي بعد الحلوة عندهم شيء أساسي.
0: أيوة. إذا ما جايب حلوة لا تسولف معي.
1: لا تسولف.
2: هذه البطولة سوى لي سالفة، ليش ما جبت الحلوة؟
0: وأنت ليش ما شليت الحلوة؟ هذه البطولة بالذات كان يبالها حلوة.
2: لا كانت سفرة طويلة.
1: سفرة طويلة البطولة.
2: عسكرنا في تايلاند وكذا.
0: أيه.
2: وبعدها رحنا اليابان.
0: نعم.
2: فكانت سفرة طويلة يعني. ولا أنا إذا من عمان شو اسمه؟ مرة
0: سهلة.
2: سهلة.
0: بس شوي لأنه فعلا أنت طلعتوا من معسكر في تايلند وصولا إلى اليابان وفي منصة التتويج هناك، يعني فالشعور حلو صحيح؟
1: تاريخ
2: جدا.
0: نعم.
2: تاريخ حرفيا
1: والله.
0: نعم.
1: يعني كذا الواع يعني شوفي ما يحد يسمح له يقول إن أنا إن إحنا التاريخ أو أنا، ولكن اللي صار يعني تغيير جذري. يعني نستحق نقول لهذا الشيء لنفسنا ان احنا صنعنا تاريخ. تاريخ غير مسبوق، ان بالذات سباق السرعة اثنين نتوج مع بعض
0: لأول مرة.
1: أول مرة
0: في دورة الألعاب الآسيوية. نعم.
1: أهم لعبة.
0: أهم لعبة. أهم لعبة شعبية.
1: الكل يتابعها. الكل يعرف ألعاب قوة 100 متر وغالبا 400 متر.
0: نعم.
1: ولكن احنا خطفنا ميدالية اهم اللعبة.
0: صحيح.
1: فالحمد لله يعني والله هذا فخر واعتزاز كبير، ويعني دائما نقول ان تستاهل عمان ويستاهل اهلها الفرحة هذه.
0: فعلا فعلا. واكيد في المركز الاول تايلندي المعروف هو ايضا بطل.
1: معروف.
0: بس اعتقد ان شاء الله انتم قادرين فعلا
1: أكيد
0: إن
1: شاء الله.
0: في المنافسات القادمة.
1: قلنا ان شاء الله ان شاء الله. يعني
0: ايش قالكم بعد نهاية السباق؟
1: هو يعني شخص متواضع
2: جدا،
1: كله يضحك. وحتى يعني اظني صرنا ترند عندهم احنا في تايلند. في كان فيديو خاطف
0: وانتم تسلموا عليهم
1: زي ما احنا نسلم عليهم، فاظني صرنا ترند عندهم. فصار في بيننا تواصل، وهذا شخص كثير متواضع وكله يضحك طبعا 24 ساعة يضحك. فهو ايضا يستاهل يعني، هو ايضا يستاهل بطل ومكافح، وعنده كذلك يعني سوابق يعني دورة صحيح. العاب 2023
0: تاريخ حافل بالإنجازات
1: فضية،
0: وهو كان يعني من ضمن الأسماء المرشحة فعلا بالفعل. إنه هو يحقق هذا المركز، ولكن يعني أنتوا اللي حققتوا، ما رح أقول المفاجأة كثر ما هو يعني فعلا المكان اللي تستحق سلطنة عمان أنها تتواجد. خليني أسألك عن شعورك.
2: أنا شعوري لو تسأليني اليوم لبكرة شعوري
0: ما يخلص ما ينوصف
2: يعني كل يوم يجيني شعور غير، كل يوم يجيني شعور غير. الفرحة هي باقية
0: الحمد لله لليوم،
2: لين أمس أقول أنا فيني الفرحة بعد اللي أنتو
0: الحمد لله.
2: أدخل أشوف الفيديوهات، أشوف الناس كيف يعني كانت فرحانة، أعيش اللحظة مرة ثانية، أعيش اللحظة.
0: لمن تهدي هذا الفوز الكبير لسلطنة عمان ولأول مرة أكيد يتم تحقيقه؟
2: هذا الفوز أهدي لعمان ولهذا الشعب اللي مثل ما يقولوا
1: الشعب المتواضع واللي يستاهل
2: ينتظر هذه الفرحة صراحة.
1: والله نعم. والصراحة استانس واجد
0: فعلا. أنتوا يمكن كان يوم السباق فترة مباريات المنتخب الأول لكرة القدم في منافسات كأس الخليج، هني نحن نزعل على المنتخب وفي منتخب آخر فرحنا فرحة كبيرة، يمكن طبطبتوا علينا.
1: شوفي يعني لازم احنا كرياضة لازم نغطي على بعضنا شوي شوي. لازم إذا هنا شوية هنا نحن نساعدهم منهم يساعدونا عشان ما تركز الناس وتحزن على شيء واحد.
0: نعم.
2: لكن بأمانة يعني الجمهور أول مرة يعني كلام نسمع من برا، ما نحن نشوف نسمع من برا أول مرة كذا تكون متابعة حال هذه اللعبة.
1: بالفعل.
2: الرياضيين الغير رياضيين
0: فعلا انتشر الخبر بشكل جدا كبير، واعتقد فعلا انتوا رحتوا بطولات كثيرة بالفعل. ما كان لحجم المتابعة والانتشار والاحتفاء بهذا الانجاز بالفعل. كثر هذه البطولة، وارجع بالفعل. اقول في وقت اساسا في عمان في زعل على المنتخب، منتخب القدم على ربما نتيجة المباراة في يومها، ولكن منتخب اخر كان يستحق فعلا انه الانظار كلها تتجه لليابان لمتابعة هذا الامر.
1: كثير كان يعني تعليقات كثيرة، وصراحة يعني التعليقات ايجابية بشكل ما طبيعي
0: الحمد لله.
1: وطبعا في تعليقات حلوة.
2: لا صراحة لأول مرة يعني التعليقات إيجابية جدا،
1: إيجابية والله،
2: تعطينا إنها كلاعبين دافع كبير.
1: ومن غير الناس اللي تتواصل معانا وترسلنا يعني في أرقام تجينا يعني ما نعرف من وين، بس الناس تبارك وناس مستانسة
0: الحمد لله.
1: وحتى يعني ما يمديك تنام من كثر رسائل، إذا حطيت التلفون تريد تنام تسمع تنق رسائل يعني، فالشيء هذا يعني
0: أحلى شعور والله،
1: أحلى شعور والله. استأنسنا عليه وصراحة الكل يستاهل
0: الحمد لله رب العالمين استاهل. وإحنا كلنا ثقة فيكم أنه هذا ما رح يكون الإنجاز الأخير اللي يسجل بأسماءكم لسلطنة عمان. أعتقد أنه هذا الحدث وهذا الإنجاز الكبير هو الدافع لانطلاقة أكبر وأوسع، وأنا رح أعرف طموحاتكم. بس استأذنكم لفاصل قصير جدا ونرجع أكيد نكمل معكم هذه الدردشة. اليوم إحنا نتكلم مع الأبطال يعني، فحلقتنا حرفيا غير باحتفاء بإنجاز وطني غير مسبوق لسلطنة عمان في دورة الألعاب الآسيوية.
3: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة، اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل، والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
4: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سرها الثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
5: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
1: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على محافظتي الوسطى وظفار، مع فرص لهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترات الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.
2: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.
0: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: حي الله وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة. احنا ما زلنا متواصلين معاكم في هذه الاحتفائية المختلفة بإنجاز وطني مميز في دورة الألعاب الآسيوية باليابان وتحقيق منتخبنا الوطني لألعاب القوى من خلال العداء علي البلوشي وملهم البلوشي في منافسات 100 متر. يعني إنجاز كبير، تحقيق رقم جديد، وأيضا فيما يتعلق بالوصول إلى منصة التتويج من خلال ميداليتين فضية وبرونزية. أهلا وسهلا فيكم من جديد شباب، كيف أموركم؟
1: الحمد لله
0: كلها تمام. خليني أسألكم ما قبل هذا الإنجاز، يعني ودي أسأل كيف كانت الاستعدادات والتحضيرات من المعسكر وأيضا جميع الجوانب المتعلقة في التحضير لهذا الحدث؟
2: المعسكرات بأمانة يعني ما قصر الاتحاد والوزارة ما قصروا، وكانت معسكرات يعني في وقت شوية نوعا ما نقول يمكن متأخر وبالإمكانيات اللي هي بسيطة ومثل ما يقول وقت البدل الضائع. الحمد لله قدرنا نجتاز، قدرنا نحقق إنجازات، قدرنا نتطور. هذه بالإمكانيات البسيطة اللي أنا أتكلم عنها يعني،
0: نعم،
2: وفترة بسيطة. فلاعبين اللي موجودين بأمانة يعني خامة مستحيل يعني تجي مثلها حرفيا، يعني
3: جيل صعب
2: يفهم ويبي يتطور
3: بالضبط.
2: فهو ذا الشيء الحلو، هذا يساعد هذا، هو ذا الشيء اللي خلانا في كل معسكر يعني مستواني يتطور. انه مثلا انا ساعد علي ساعد راشد ساعد حمد السعدي، كنا دائما متساعدين ودائما متعاونين ودائما نصلح اغلاط الثانيين
3: بالضبط.
2: ما حد يشوف نفسه انه كامل، هو ذا الشيء اللي حلو، كنا دائما متلاحمين اكثر من اخوه صراحه، لاننا عشت معهم اغلب وقتك طول الوقت معهم يعني. فهو ذا الشيء اللي ينمي الشيء اللي فيك انت عقليا او بدنيا،
0: نعم.
2: فالشيء كان واجد جميل، وخط واجد تقارب مع الشباب يعني نوعا ما، اول مره يعني اطلع معسكرات معهم كذا، لكن واجد استفدت وبعدني اطمح للمزيد، واقول ان هذا الفريق اذا بس نعطى فرصه ونعطى الوقت الكافي صدقين فريق عالمي
0: بإذن الله. ليش لا؟ طب أنا ودي أسألك ملهم، اليوم يعني مثل ما ذكرت في بداية ربما خلينا نسميها متواضعة ومتأخرة شوي للتحضير لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية، وحققتوا هذا الإنجاز. بعد تحقيق هذا الإنجاز، شو اللي تعتقد أنك تحتاجه أنت وزملائك أيضا في المنتخب عشان فعلا تحافظوا على هذا المستوى ومستوى أفضل بإذن الله؟
2: هو أول شيء من ناحية المحافظة لازم البطل يحافظ على نفسه، وعاد بعدين هناك يجي دور الاتحاد ودور الوزارة في تنمية هذه القدرات، كمعسكرات خارجية كملتقيات. لازم انت تشارك ملتقيات وبطولات واحتكاكات، ما عشان مثل ما يقولوا بس مشاركة، لا، تنمي خبرتك. انت اليوم كل ما تخوض تجربة تاخذ منها درس،
0: صحيح،
2: فهذا الدرس دائما يساعدك في البطولة الجاية،
0: نعم،
2: أو التجربة الجاية.
0: ونوعية المنافسة نفسها، لأنه أعتقد لما تكون في مستوى يعني نفس مستواك أو أعلى منك هو ذا اللي يساعدك أنك أنت
2: تتطور. بالفعل يعني أنت لما تخوض شيء أنت ما متوقع أنه تأخذ منه درس تتعلم منه، أنت بعد البطولة أنت تدرس هذا الشيء اللي استفدت من هذه البطولة،
0: نعم،
2: تدرس وتتمرن عليه وتتدرب أول وتالي، ترجع أنت اكتست مرحلة ليفل معين، فشوي شوي لازم تمشي بالليفل وبتوصل بإذن الله.
0: بإذن الله
2: هذا الشيء دافع كبير صراحة، وأنا ما اتطورت إلا بذا السبب. يعني أنا إنسان جدا مطلع، أشوف أقرأ أركز وأحاول، يعني في أشياء أنا ما أقدر لها لكن أحاول يعني بشتى الطرق.
0: وهذا انت تأكد عليه انه اللاعب نفسه في البداية لازم يهتم بنفسه قبل لا ينتظر اتحاد او لجنة اولمبية او وزارة انه فعلا يعني تهتم فيه.
2: بالفعل البطل مثل ما يقول لك واللي يصبح بطل لازم يعني يحارب تحديات. انت لازم تحارب نفسك, انت بتكون افضل من نفسك اللي امس.
0: نعم.
2: فلازم
0: ما أي بطل, احنا نتكلم مع أسرع رجال آسيا اليوم.
1: أكيد.
2: فلازم كذا انت تتحدى نفسك, انت ما تبى تكون افضل من فلان ومن علان, لكن تبى تكون افضل من نفسك.
1: دائما لازم التارجت يكون عالي. التارجت اللي تنظر له يكون لازم عالي بأي طريقة, انك انت ما تقارن نفسك بالناس الموجود عندك ولا بالناس يعني مثل ما تقول مستويات, يعني مثل انت تشوف يعني غالبا في لاعبين يعني مثلا يفكروا على مستوى المحلي. انا افوز على فلان لازم بس احجز مقعد واروح. لا, الامور ما تمشي كذا. يفضل ان اللاعب دائما يكون عنده تارجت عالي. اليوم انا اريد اوصل البطولة عالم منافس, أوصل نصف نهائي, أوصل نهائي, ما مستحيل أبدا. يعني على الأرقام هذه توصل نصف نهائي بطولة عالم, وإذا يعني 10-0-1 هذه يوصل أحيانا يوصل لنهاية عالم.
0: نعم.
1: يوصل 0-1 يعني ما بالشيء السهل.
0: والله طموحنا الحين على 9. خلاص احنا نبغى
1: خلاص باقي شوية. 9
0: على الأقل, 9 و99 يعني.
1: لا, 9 موضوع يعني. حتى أنا كنت كلام أنا والمدرب يعني يعني بالنسبة لي ما أريد أقول الشيء هذا لنا ثقة, بس يعني ما في شيء, يعني نحن خلاص وصلنا لمرحلة ما في شيء بالتوقع. اللي تدربت عليه انت راح تسويه. انت ما راح تسوي اقل من اللي تدربت عليه. فاذا انت تتدرب على شيء, اليوم نحن لعبتنا لعبة ارقام. فلما نجي نشوف يعني
0: مش اي ارقام, اجزاء من الثانية.
1: اجزاء من الثانية, يعني نحن نتكلم عن ثواني. اليوم لما تجي انت تشوف انك متطور في 10 متر 20 متر 30 40 من زين, لو انت جيت ترجم الارقام هذه يعني مثلا على 100 متر اذا تشوف ارقام خياليه. فهذا بالفعل موجود عندك, بس انت كيف تقدر تسوي الشيء هذا. فاليوم يعني السؤال هو المفروض يكون انه كيف وصلت انت هنا, ما هل كنت متوقع ولا لا. ما في شيء بالتوقع. انا بالنسبه لي انا لما كنت اتكلم مع مدربي فهد المشايخي, معروف لا يعرف
0: طبعا, وجه لك كل التحية كوتش,
1: هذا الاسطورة يعني
0: فعلا.
1: فكنا نتكلم انا وياه قبل السباقات, والله العظيم دائما انا من لما صغير الى الحين هو يقول لي ان الرقم ميدالية, ما في رقم ما في ميدالية. حتى في ميدالية جات بلا ارقام ما لها طعم.
0: صحيح.
1: بس غير لما الميدالية تكون برقم يعني. فلما دخلت التصفيات شفت 0-6, وأنا قبلها بأسبوع يعني, وأنا ما قبلها بأسبوع بشهر تقييم جراند بري عمان. إنزين طبعا كان في جراند بري, والجراند بري هذا طبعا كان يعني أول مرة في عمان. بس كان في أرقام خيالية. فسويت 0-7, ولما سويت 0-7 والله انا ما كنت يعني كنت اشوف الفيديو كنت اقول اني انا ما مفنش, كنت اقول اني انا ما مفنش. زين حتى لو مخلص يعني ما راضي بالركضه ان انا عندي احسن. فانا كنت كل ذاك الوقت في المعسكر يعني كنت اتدرب على الشيء هذا. فلما دخلت التصفيات ركضت 0-6 رقم شخص جديد, وانا اصلا خلاص مهدي يعني الوضع. حتى لو ترجعوا على الفيديو تشوفوا انا مهدي. فبعد ما خلصت المرحلة هذه خلاص الثقة هنا زادت ان انا متأهل بتصدر انزين, وان انا ضامن مكان. فالحين انا اروح النصف نهائي يعني مثل ما يقولوا. فجاني كوتش فهد يسألني يقول لي وش خطتك, فهو يريد يعرف خطتي انا للنصف نهائي. خلاص هو سوى شغله, خلص اللي عليه
0: كمدرب. فعلا
1: كمدرب خلص ادى اللي عليه. الحين هو يسألني انا يقول لي وش خطتك. انا طبعا ما اعطي خططي الكامله من زين, أساس أن أنا ما أقول لك كلام أنا أتوتر عليه ولا شيء، لأن أنا ما أريد أتوتر أساسا وما حاسب هذا الشيء. فأتذكر سألني قال لي وش خطتك الحين حال نصف نهائي؟ رديت عليه بجملة يعني قلت له الحين خلاص all out، نصف نهائي all out، النهائي يعني مثل ما أقول دائما النهائي الله يعطيك. دخلت النصف نهائي ضربتها ضربة، هي ذيك الضربة 0-1، بس لما سويت 0-1 خلصت، وبعدها بساعة ونص أو ساعتين عندي النهاية. لما سويت 0-1 لما خلصت قلت هذه ليش ما جات 99؟ يعني باقي جزئين 99. فقلت النهاية عاد لعبت يعني مثل ما تقول الواحد لازم يكون كول ويدخل بنفسية حلوة.
0: صحيح.
1: من اللي راح يفوز؟ ما راح يفوز الأقوى، يفوز اللي مركز ومركز على أنه يعني ما في شيء يشغله. فأصلا يعني أنا كخططي أنا كعلي النصف النهائي ليش قلت all out؟ عشان لما أصعد النهائي زين عندي رقم قوي، الناس اللي عندي تفكر فيني إن في هنا رقم قوي جنبنا واقف زين. فهذا يعني مثل ما تقول يعني ترى يعني اللعبة هذه طبعا هذه أسرار، ولكن قليل قليل أسرار. قليل من استخدمها يعني كل واحد له طريقته. فأنا يعني نصف نهائي لما ضربت هذيك الضربة خلص، أنا كان تفكيري لما أوصل نهائي لما أوقف مكاني إن الموجودين عندي يحسبوا حساب للرقم اللي أنا سويته، بينما أنا وش أسوي عاد الحين؟ أفكر في الشيء اللي بعد، أني أفكر في ميدالية. أما البقية طبعا اللاعبين ترى غالبا غالبا يعني اللاعبين اللي هو هو هو كل شيء يعتمد على الخبرة. فاللاعبين اللي يعني يكونوا في ليفل معين يفكروا أنه ترى هذا عنده رقم قوي زين، فأنا لازم أسوي رقم أساس أنه أفوز عليه، لأنه هو يعرف كيف يتحكم بسرعته. بس أنا لازم أسوي شيء عشان يعني أصعد عليه هو. فكذا هذا اللي أعطاني الثقة أنه ليش أنا طلعت اللي عندي في نصف نهائي وفي النهائي رحت أفكر في ميدالية، هو هذا السبب. ومن الأشياء الثانية يعني الشيء هذا يعني ما تكلمت عنه زين، أظن أنه ما حد يحس ولا حد يعرف ولا يجي حد يكلمني بشفقة. كان هذا بيني وبين مدربي. بعد ما خلصنا نصف نهائي 0-1 زين، حتى ملهم لاحظ قال لي حسيتك شوية تعرق، قلت له لا ما فيني شيء. فلما طلعت أنا رحنا عند الأخصائي كراسي مير معروف قديم. فأول ما رحت عنده كذا جلست فسوينا البروبريشن ماله يعني التجهيزات عشان النهائي. فبعدين قلت للمدرب يعني بالعادة أنا أخلص قبل أي سباق أروح أمشي معه وأسولف معه أساس أنه أنسى اللي صار وأروح حال اللي بعد. فأول ما جيت أقوم صار عندي تقلصات يعني كذا في العضلات، وبالذات يعني رجل اليمين زين السمانة يعني صار فيها شد. فعلى طول وقفت قلت له ما نكمل نرجع. فلما رجعنا حاولت أسوي كل شيء وفليطات وما أعرف إيش وهذا. فكل تفكيري كان داخل النهاية شوي يعني مثل ما تقولي تقريبا يعني 20% شردت عن المنافسة. كيف شردت منها؟ إنه صار عندي شيء زيادة الحين غير مسؤولية الميدالية اللي أنا أريدها أنا شخصيا. أنا طبعا لما أدخل السباق دائما أقول أنا ما يهمني إلا اللي أنا أسويه. ما يهمني الناس وش فكر وأي حد كذا، أنا رايح منافسة مع نفسي، رايح حرب مع نفسي، ما راح حارب أي شخص ثاني. فبالنسبة لي أنا يعني الميدالية هذه يعني حلم زين، وخلاص أن أنا متوقع الميدالية هذه تجي. فداخل السباق أنا ما بين كذا يعني أكثر من تفكير أن أنا داخل هل بطلع أول 30 بنصاب إنزين أو أنه راح يصير رقم وكذا. فوالله يعني من اللحظة هذيك إلين ما بعد حتى يعني للنهاية أنا ما لبس سبايك عشان أسخن ولا شيء، فكنت أسوي فتحات عادية وكذا. فكان كوتش فهد يقول لي إنه روح جرب نفسك عادي. بدأت أقرأ من هناك لين ما وصلت على البلوك. والشيء الوحيد اللي كان أنا موترني سبحان الله هو هذا الشيء.
0: فأنت ما كان تركيزك فعلا نفس العادة،
1: نفس ما كان تفكير،
0: كان شوي شاغل بالك،
1: كان شوي شاغل بال الشيء هذا. يعني حتى البطولة هذه يعني الرياكشن مالي كان جدا قوي. طبعا ما كنت بسوي 0-1 ولا 0-6 إذا رياكشني ضعيف. فلما جلست على البوق قلت خلاص الحين أنسى كل شيء، أنا نسيت كل شيء. أول ما جلست على البوق قلت أنا بطلع 30 بس أقيس على نفسي 30 هذه، لو من بعدها أنا زين بروح، ما زين خلاص يعني
0: الله ما كاتب لك،
1: الله ما كاتب. ولكن قلت اليوم هذه، حتى مدربي قبل لا أروح قلت لي اليوم أنا يعني
0: بقتل
1: نفسي خلاص يعني مثل ما أقول إحنا شباب ببزقها رجولي. زين، فأول ما طلعت العشرة، أول ما طلعت العشرة والعشرين شفت ملهم، طمنت قلت في حد مختفي، العود مختفي. زين، فشفت ملهم طالع. زين، وصراحة يعني مستوياتنا يعني فترة الأخيرة يعني مثل ما تقولي متقاربة. الحمد لله رب العالمين، وهذا بالاحتكاك وبالبطولات نلعبها مع بعض. فلما شفت ملهم طمنت. زين، وما شفت أي حد ثاني. فرحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت وجانا التايرين دخل علينا. حتى لما خلص ملهم احتفل. زين، أنا مع تفكير الألم هذا. زين، حتى سأل أقول ملهم ويش، أقول ملهم ويش ويش يعني الحين. فلما درت كذا شفت على الشاشة أسامينا يعني مكتوبة مختصرة يعني تبدأ بالبلوشي، أشوف عمان البلوشي والبلوشي، قلت لا هذه صارت
0: صارت
1: والله والحمد رب العالمين. وهذه القصة الكاملة يعني بالبطولة اللي عشناها.
0: لا
1: وطولت عليكم لكن هذه تستحق أن تذكر والله.
0: حلو أن نحن نعرف هذه التفاصيل
1: بالفعل.
0: يعني هذه اللحظة بالذات شو الأشياء اللي احنا ما شفناها ودكم تخبرونا فيها، خاصة لما تشوف علم عمان والبلوشي البلوشي في نفس التصفية، شو الأشياء اللي صارت بينكم كواليس السباق؟
1: من الأشياء اللي يعني أكثر الأشياء اللي كنا نواجهها أنا وملهم. زين، إن الكل كان يفكرنا أنا أخوان، لأن البيب نمبر كان عندنا اللي هو رقم الصدر. إنزين، أنا A دوت البلوشي، ملهم M دوت البلوشي.
0: إنزين،
1: زين، فما في تفرقة، فأغلب الناس يقولوا حتى تتشابهوا. وبعدين لكن صادف لما رجعنا المطار أبانا يتشابهوا ونفس الطول بشكل ما تتصور.
0: بس أنتوا ما تقربوا لبعض أصلاً أبداً.
2: بس في معارف يعني.
1: في معارف، في يعني شوفي هو مثل ما يقولش يعني سكة كذا سكة كذا بنوصل لنا خاص طبعا.
0: وطبعا يمكن أباكم أول مرة يلتقوا مع العودة والاستقبال، إن لاحظتوا أنه فعلا في شبه. بس شو الأشياء الثانية اللي ما نعرفها صارت؟
2: قصة الاحتفالية، أنا أول ما خلصت السباق، طبعا علي دخل قبلي، أول ما خلصت السباق أشوف على الشاشة، ما شفت أنا الأول الثاني، شفت أسامينا جنب بعض ثاني والثالث، أنا احتفلت.
1: لا لكن انت محتفل ترى عند خط الفنش. تو انا اشوف الصور. زين، اشوف ملهم محتفل، انا كذا مصدوم ادور والله. يعني خلاص انا خلاص يعني ذهني ما موجود. يعني ترى سباق المية سباق برمشه عين، يعني سباق خلص برمشه عين.
0: نعم.
1: فانا لما مخلص اقول ملهم كيف لما شفت الشاشه، صراحه شعور ما طبيعي. ما طبيعي الشعور ابدا والله.
0: يا سلام،
2: شوف الشعور اللي كان يحسه علي يعني في تقلصات انا ما حسيت فيها. متى حسيت فيها؟ عاد لما رايحين حال كولينج روم. هنا حسيت، لما جيت البس الجوتي شفت قلت لا انسى انسى انسى انسى, انسى.
1: لازم
2: اذا فيك شيء طلع في السباق، اما هنا لا تشحن نفسك.
0: صحيح، خاصة اعتقد يعني اللي يستهلك من طاقتكم كثير اللي هو ما في بريك بين المنافسة وبين بالفعل. التصفيات إلى النهائي إلى سباق الميتين متر إلى التصفيات مرة ثانية إلى تتابع كله كان أعتقد وراء بعض
1: بس يعني مثل ما تقولي يعني هذا نظام لازم نتعود عليه
2: لأن
0: بطولات العالم
1: البطولات العالمية كلها النظام هذا يعني بعض الأحيان صادف يعني 3 مرات في يوم واحد حتى لما نحن خلصنا نهاية المية التتويب ما كان نفس اليوم كان يوم الثاني بس لما خلصنا احنا نايمين لسباق الميتين الساعة 5 الفجر كيف نحن لما خلصنا سباق المية على طول اول ما خلصنا السباق على طول كان جونا عشان فحص النشاط طبعا اول 3 ياخذوهم الفحص النشاط دائما يعني ففحص النشاط طول يعني لين الساعة 1 فمن الملعب الى الفندق ساعة البطولة كلها يعني كلها ساكنين كذا على عقوق ساكنين بعيد كل المنتخبات يعني ما بس منتخبنا احنا هذه يعني سياسة البطولة فليه ما وصلنا ليه ما تعشينا
2: جهز امورك حاليا
1: جهزنا امورنا يوم الثاني انا راح سباق الميتين على الله ومطر صباح ملهم ركض خلص تصفيته مستانس راكض ايزي انا راكض لما خلصت يقول لي المدرب يقول لي انت جاي تتمشى ولا ايش يقول لي ما كذا ما كذا انا قلت لك ايزي لكن ما كذا يقولي ما كنت بتتهل قلت له يلا أهم شيء تأهلت
0: هذا الأهم العادة التركيز الأكبر في النهائي أكثر
1: بالضبط
0: من
1: هم ما تريحون قالوا لما من التصفيات يتأهلوا 4 لنصف نهائي لأن دائما بالعادة لاعبين المئة في بعضهم ينسحبوا من 200 عم نحب نلعب كل شيء زين فلما قالوا 4 يتأهلوا قلنا خلاص دام 4 أنا بكون حتى الرابع بدخل الرابع ما أريد أدخل الثاني ولا الثالث
0: والطاقة كلها
1: عاد النصف نهائي نخليها الطاقة للنصف نهائي والنهائي
0: حلو من أول شخص اتصلت فيه بعد هذا الإنجاز
2: أبوي
0: إيش كان يعني الحديث اللي دار بينكم وفرحته كيف كانت
2: أول ما اتصلت فيه السلام عليكم هلا البطل
0: الله
2: أول شيء أول كان عم دار بيننا فأنا أبوي دائما أي سباق أي يعني معسكر أروح فيه أبوي أول بأول أتواصل معه
0: الله يحفظه يا رب
2: فدائما كان يحفزني ودائما كان واقف معي أبوي ترى كان يلعب 200
0: ما شاء الله
2: أبوي كان قبل أول الشمال باطنة
0: فأنت طالع على الوالد يعني
2: كملنا المسير
0: حلو وفي نفس السباقات
2: أبوي أكبر داعم لي صراحة يعني في كل وقت معه كل وقت يدعمني وحتى بالرسائل بالاتصالات يعني في أشياء تحصل معنا في البيت يعني ما أدري فيها إلا أبوي خلاص مخضي كل شيء
0: ضبط أمورك
2: الحمد لله
0: إيش ودك تقول لي اليوم
2: والله يعجز اللسان عن وصف يعني الشيء اللي بقوله أنا لو الود ودي كل ما أملك أعطي
0: الله يحفظه يا رب أكيد نوجه لك كل التحية وإن شاء الله دائما يظل هو الداعم الأول لك في كل تفاصيل حياتك سواء مع المنتخب أو حتى في تفاصيلك الخاصة يكون وأعتقد يعني أنا جالسة ألمس كذا علاقة أصدقاء أكثر مما هو علاقة الأب بابنه كذا مجموعة من التفاصيل الجميلة اللي تعيشها ربما مع الوالد
2: طبعا يعني أنا وأبوي علاقة أكثر من أصدقاء
0: يا سلام
2: أكثر من صغير أنا أبوي يروح البحر ولا يتجلس في مكان وينك تعال جالسين نجلس مع بعض أنا ما يعني في مثل ما يقول
0: فارق عمر أيوة. أو أن أنا بجلس شوي غير جلستي مع أبوي عن صديقي لا أنتوا فعلا العلاقة حلوة وقريبة من بعض الله لا يغير عليكم يا رب ويحفظه ويطول بعمره يا رب العالمين علي أنت من أول شخص اتصلت فيه
1: نفس الشيء هو الملك هذا الملك الوالد هذا كل شيء أول ما اتصلت فيه طبعا في احتفالات بيني وبين أبوي كيف نتكلم زين فمعروفة الاحتفالية

0: والد دائما يعني اول شخص اتصل فيه.
1: الله
0: انا انا انا اعتبر اب الروحي بالنسبه لي كوتش فهد المشايخي. هو موجود على طول بس اللي بيني وبين ابوي شيء يعني ما اعرف كيف اوصفه والله, ما في كلام يوصف الوالد. يعني نفس الشيء, نفس العلاقه, يعني اكثر من اصدقاء. يعني من لما كنا صغار يعني هو الوالد نفسي كان رياضي ويلعب كوره, كان معروف زين فرق اهليه, فكان دائما ياخذنا كل مكان معه, صناعية وهذا وهذا. وطبعا نحن في البيت يعني من محبين السيارات, السيارات الفورويلات وهذا. فأنا وأبوي أخوي كل مكان كذا مع بعض, حتى نشتغل على السيارات وهذا وكذا مع بعض. فهو كل مكان كان يأخذنا, كل مكان من لما صغار أتذكر من أول سيارة كان يمتلكها من لما فتحت عيوني إلى آخر سيارة, ومكملين على نفس الشيء. فالوالد هو دعم الأول من كل شيء. طبعا من غير الوالدة, حتى الوالدة بعد ما خلصت من الوالد زين أنا خبرهم فتحوا فيبين, اللي يرد علي أول واحد على طول أتصل فيه. فالوالد ما يعطي مجال, بس بعدها يعني لازم الوالدة اتصلت فيها زين. طبعا والدتي من النوع اللي يعني أي صباح ألعب فيه مستحيل تشوف, مستحيل يعني يا تغمض عيونها يا تلف تقول بس خبروني النتيجة. حتى جراند بري اللي في عمان كانت موجودة تقول لي أنا ما أقدر, تقولي ما أقدر أتحمل. أسألها ليش, دائما أسألها السبب ليش ليش ليش, تقول لي أنا أشوف التعب اللي تمر فيه, أشوف يعني تدرب صباح ومساء ومعطي كل حياتك اللعبة هذه. فتقولي أنا ما أتحمل أشوفك أطيح في يوم من الأيام. فتقولي يفضل يعني أنا ما أشوف بس أنتظر نتيجة. فرياكشن الوالدة يعني أنا أعرفه, أنا أعرف كيف أتعامل مع أمي. فيعني دائما رياكشن الوالدة غير. فلما أكلم الوالدة خلاص أعرف أن الوالدة ما كلام بالتلفون, الوالدة لازم أرجع أكون عندها. فأنا أول ما وصلت البيت الميدالية حاطينها في الصالة إنزين, نتغدى هناك وكل شيء. تقول لي تروح وترجع الميدالية هذه مكانها ما تتغير. حتى الحين تقول لي يعني بنسوي برواز لهذا الميدالية,
1: تستحق الميدالية فعلا.
0: يعني أهلي هم داعمين يعني في كل شيء, يعني أمي وأبوي فوق كل شيء.
1: الله يحفظ أهاليكم يا رب العالمين, أباءكم أمهاتكم أخوانكم خواتكم يخليهم لكم يا رب العالمين. الحديث معكم ممتع, بنطلع لفاصل أخير, بعدها إن شاء الله نترقب الجديد والقادم بالنسبة للمنافسات اللي ناويين عليها في المستقبل بعد هذا الفاصل.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر, أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. هل أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية, بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالا عمانيا فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس, آيفون المبتكر كليا. عندك شنو مميز؟

0: الحيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: حيا الله وسهلا فيكم من جديد مستمعين. احنا ما زلنا متواصلين مع أسرع رجال آسيا بعد تتويجهم بالميداليتين الفضية والبرونزية في دورة الألعاب الآسيوية هناك في اليابان في إنجاز تاريخي غير مسبوق لسلطنة عمان. علي وملهم البلوشي أهلا وسهلا فيكم من جديد. ويمكن يعني أكيد هذا الإنجاز كبير وحلو، ومثل ما ذكرنا في تفاصيل حديثنا أن الطموح أكبر للمستقبل. شو التحضيرات والاستعدادات للقادم؟ شو البطولات اللي تنتظركم؟ شو التحضيرات أو شو الحوار أيضا اللي دار بينكم بين ربما مدربينكم أو الاتحاد أو حتى مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب؟ ويمكن سعادة الوكيل كان في مقدمة المستقبلين لكم أثناء وصولكم لسلطنة عمان.
1: والله بالنسبة للسنة القادمة الرزنامة ما واضحة للحين، بس البطولات الواضحة بطولة آسيا شهر 5 تقريبا 25، وبطولة العالم للحين شهر 9، هذولا دائما ثابتين. أما بالنسبة للبطولات الثانية تقريبا في عربية وفي غرب آسيا، وهذه بس التواريخ ما محددة. يعني تقريبا على بداية السنة الأمور توضح.
0: طموحك وين الحين بعد هذا الإنجاز؟ لوين ناوي توصل؟
1: أنا والله ناوي الحين لو تسأليني وش أكثر شيء ناوي عليه، خلاص الحين ما في يعني ما خلاص كل شيء بالكلام، خلاص كل شيء واضح ومبين في الصورة. الحين أنا هدفي الأكبر أني خلاص التسعة كذا أشوفها قدامي وما مستحيل.
0: عشان نوضح للمستمعين، هو قصد التسعة ثواني في المئة متر، لأنه هو حاليا 10.4 أعتقد 0.4 ولا 0.1، يعني باقي
1: جزئين
0: من الثانية، وإن شاء الله هذا الرقم يتحقق.
1: هذا الشيء الأكبر خلاص، يعني أن الحين إذا وصلت التسعة خلاص يفتح لي أبواب ما بعد، يعني 10.01 زين الحين يعني يشفع لي في أشياء كثيرة، ولكن التسعة له كلام ثاني وخلاص. يعني لازم وقته
0: لك أكثر
1: وقته لازم، يعني الأرقام تتحطم
0: بإذن الله،
1: الأرقام يعني ما تبقى تراث. إذا ما أنا غيري ملهم، وإذا ما ملهم بيجي اللي بعد ملهم، وإذا اللي ما بعد ملهم جيل ورا جيل. فحلاوة الشيء إن لما الأرقام تتحطم ورا بعض، الأرقام ما سووه عشان تبقى تراث. فإن شاء الله هدف الأول 9، وهدف الثاني دامني وصلت نصف نهائي مرتين على التوالي بطولة عالم صالات، الهدف الجاي إن شاء الله نهائي بطولة العالم أو الدور إن شاء الله اللي هو الملاعب المفتوحة، هذا هدف الأكبر
0: بإذن الله. عسى الله يسهل عليك وتكون مسيرة كذا مليئة بالتفاصيل الحلوة أكيد من خلال جهدك واجتهادك للوصول للأرقام اللي تتمناها وتحقيق أيضا الميداليات. ملهم، أنت شو اللي ناوي عليه؟
2: ناوي على واجد أشياء صراحة. لازم أرجع أعيد أعدادي من أول وجديد. في أشياء لازم أعدلها، لأن أنا ناقصني التكنيك بأمانة، يعني ناقصني التكنيك اللي ما بعد 50، وحتى البلوك في بعض التكنيكات لازم أشد حيلي فيه زيادة وأتعلم وأتطور. فتركيزي على هذه النقطة
0: بإذن الله،
2: لأن
0: ونظرتك يعني تغيرت أكيد، وفكرك تغير بعد هذا الحدث.
2: أكيد مجرد ما تطور هذه الأشياء الرقم بإذن الله يجي على طول، لأن بهذه الركضة وفي أغلاط الحمد لله أرقام قوية، فمجرد ما تعدل أشياء بسيطة كذا خبز على لبن
0: الأمور طيبة.
1: نعم هذا اللي كنا معروفين عليه مع المعلق بعد ما ننسى. أول ما يجيب الكاميرا عنا الأمور طيبة. الأمور طيبة مع العمانيين. الأمور طيبة
0: الحمد لله رب العالمين. عسى دوم تكون أمورنا طيبة ونكون إن شاء الله دائما كذا الرقم الصعب في منصات التتويج سواء في منتخب ألعاب القوى ومختلف منتخباتنا الوطنية والأندية أيضا اللي تمثلنا خارج سلطنة عمان. هو جاوب على سؤال أنت ما جاوبت عليه، إيش اللي تحتاجه حاليا أنتو كأبطال عساس فعلا هذه الأهداف والطموحات اللي أنتو ناويين عليها تتمنوها أنه فعلا تتوفر لكم وإن شاء الله يا رب تتحقق بإذن الله؟
1: الحمد لله الأشياء اللي أغلب الأشياء اللي كان نحتاجها الحمد لله ماشي على خير
0: الحمد لله.
1: وطبعا الإنجاز هذا ما جاء يعني عبث، جاء من وراء يعني من طاقم كبير، يعني الوزارة واللجنة الأولمبية والمدربين والاتحاد كلهم كانوا معانا
0: الحمد لله.
1: والحمد لله يعني ويعني تقريبا في الوقت الحالي يعني بهذا التغيير الكبير يعني دائما احنا نكون طماعين، نطمع الأكثر يعني.
0: نعم.
1: ان كل ما كبر الدعم صار افضل، مش لصالحنا فقط، لصالح الدولة بأكملها.
0: نعم.
1: ولصالح الاتحاد ولصالح الوزارة. وحالات الشيء يعني لما خلاص نبدأ نسمع اسم سلطنة عمان بكل مكان وورد الحين صرنا نسمعها يعني بشكل
0: الحمد
1: طبيعي
0: الحمد لله. إن شاء الله يتكرر دائما
1: فإن شاء الله يعني هذا هدفنا الأكبر. فما في ما في حد معين للدعم. الدعم لازم يتطور يوم ورا يوم.
0: وأنا كل ثقة بعد هذا الإنجاز التاريخي إنه الأعين عليكم والاهتمام لكم إن شاء الله بمعسكرات أكثر، بحضور أكبر في البطولات، أيضا دعم مالي مستحقها أكثر، ورعاية سواء طبية بدنية أكبر بإذن الله.
1: الحين نحن يعني صراحة يعني مع دعم الوزارة وهذا الحين يعني كلهم هذول الحمد لله وصلون لهذا المكان بلا أي تقصير
0: الحمد لله.
1: الحين نحن نحتاج الدعم من مثلا يعني من الشركات سبونسرز وهذا، لأن تقريبا يعني مسألة السبونسر عندنا احنا شوية يعني الشركات مقصرين فيها.
0: انتم ما عندكم ولا شركة داعمة لمسيرتكم؟
1: لا ما عندنا،
2: لا
0: ابدا.
1: انا بالنسبة لي كل هذا السنين والحين ملهم دخل على الخط، يعني اشوف ان في العاب ثانية في شركات تدعم، ولكن ما اعرف ليش ما في نظر لعبتنا. مع ان لعبتنا خلاص يعني ما
0: انتوا الحين براند، يعني صرتوا ابطال، يعني انا اتكلم عن ابطال اسيا وباذن الله العالم يعني. فانت أكيد. تشوف زملائك ربما في المنتخبات الاخرى حتى بتيشيرتهم يعني سبونسر شركات.
1: أكيد أكيد.
0: هذا طبيعه اللاعب المحترف او طبيعه البطل، يكون في دعم من القطاع الخاص، فان شاء الله هذه الرساله
1: أكيد.
0: توصل.
1: احنا اليوم ما اقل عن يعني اي انجاز سبق وأي إنجاز بيجي، وما زلنا إحنا في العطاء. ففي سبونسرات تجي على ميداليات عربية وخليجية، ولكن خلاص نحن تعدينا المراحل هذه ونطمح للمراحل الأكبر يعني. فبالفعل نحن نحتاج سبونسرات، هذا أهم شيء بالفترة القادمة يعني
0: بإذن.
1: فالشيء اللي نتمنى أن الشركات تبدأ تنظر لنا يعني
0: إن شاء الله.
2: لا إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: تضيف شيء ملهم؟ حسيتك تبي تقول شيء.
1: ضيف ضيف ضيف. لا لا لا. لا لا والله بالعكس يعني هذا الشيء لازم يعني كل بطل يعني نحن إذا حصلنا سبونسر من شركة واحدة إحنا يعني نكون شاكرين جدا. لكن ما يعني مع بال يعني الدول الثانية نشوف لاعب واحد عنده تقريبا أكثر من 5 و7 شركات.
0: نعم.
1: شركات ساعات أو قمصان أو نظارات أو مثلا يعني براندات لا تحتسب.
0: صحيح.
1: وش يعني ومثلا وغالبا شركات
0: الاتصالات
1: هي اللي تسوي فرق كبير يعني.
0: نعم بإذن الله هذا الدعم بيكون فعلا حاضر لأنكم أبطال وتستحقوا فعلا. وأعتقد الشركات راح يعني أنتم مكسب لهم في إبراز علاماتهم التجارية في محافل كبيرة دولية. واليوم خلاص أنتم بعد نشوفكم في قنوات عالمية وحضوركم في الصحف وكل منصات
1: حتى صحف الأجنبية يعني تتكلم. ويعني في صورة لفتت انتباهي يعني في حساب لجنة الأولمبية الدولية زين. طبعا حسان فيه تقريبا 160 مليون أو كم متابع, فيعني كان فيه فقط يعني 12 صورة زين سلايد. فمن ضمن هذا السلايد يعني كنا أنا وملها موجودين. فتخيل يعني بس لدورة ألعاب سوية مختارين 12 صورة, 12 رياضي كذا يعني كذا من أيقونات البطولة
2: اللي بارزين
1: فالبارزين. فكنا أنا وملهم يعني واضحين في الشيء هذا يعني كنا موجودين. وبالذات إن يعني ترى العالم كله تفكر نحن أخوان العالم كله, حتى قالوا نحن نتشابه وقالوا أخوان ونحن يعني نعطيهم ان نحن كازن ونتخاص وكذا ومشينا الليل عليهم كذا والحمد لله يعني
0: الحمد لله فعلا. يعني انت تتحدث عن حسابات اللجنة الأولمبية الدولية,
1: شيء كبير شيء كبير,
0: ملايين من العالم يتابعوا هذا الحساب. انا بصراحة يعني من يومها كنت جدا سعيدة, خاصة يعني انتمائي لهذه الرياضة بالتحديد ألعاب القوة, لما اشوف ربما زملاء ويمكن يعني خاصة انت علي كنت وايد صغير
1: وايد لما كنت لما جاء تقريبا عمري 14 سنة
0: فعلاً.
1: أنا 14 سنة
0: تقريبا. أنا أذكرك تماماً كنت جداً صغير وأنت تجي
1: فكنت أشوفكم معروفين يقولوا هذه فلانة وهذا فلان وهذا فلان. نعم. وكذا. بس أنا من لما صغير يعني ما أنتي, بس أنا من لما صغير من لما جاي كان كذا فيني يعني نوع من الثقة, يعني تقريباً الناس تعتبره غرور ولكن هذا ما غرور. يعني احنا بالتفكير هذا متأخرين جدا. يعني ما غلط ان اذا يجي واحد صغير يطمح الاشياء اكبر زين, مفروض الكبير يدعم الصغير.
0: نعم
1: الكبير يدعم الصغير.
0: قصدك انا ما كنت ادعمك يعني؟
1: لا انا لما جيت انت ما موجودة, خلاص رحتي يعني بعد فترة, خلاص بديتي اظني في الاعلام.
0: أوكي. صحيح يعني انا يمكن لحقت عليك فترة بسيطة
1: بالفعل يعني ما يعني تقريبا بس اذكرك انك انت
0: لما كنت اجي فعلا يعني يمكن الشباب الاخرين اكثر يسولفوا واجتماعين اكثر
1: بالفعل.
0: انت جاي عند المدرب رايح بيتكم يعني انه بالفعل. وتركيزك كان جدا عالي.
1: انا هذا ولكن انا كنت جدا عنيد. يعني دائما كانوا يسألوني من قدوتك, ولا اليوم ارد أقول أنا ما عندي قدوة, أنا قدوة نفسي. وشيء الثاني إذا أقتدي بربي وأقتدي برسولنا يعني الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم, هذا يعني هذا الناس اللي تستحق أن تقتدي فيهم. ما في إنسان كامل. فأنا بالنسبة لي أنا ما عندي قدوة, أنا قدوة نفسي دائما. أنا صح يعني يمكن أقتدي في بعض الناس, كل شخص أقتدي منه شيء, يعني مثلا أقتدي من أبوي شيء بس في اللعبة لا, أنا قدوة نفسي وعندي ثقة كبيرة على أن بوصل وهذه قلتها 3 مرات وأنا متأكد منها. ونصيحة لكل شخص لازم تبدأ تكون واثق في نفسك أكثر من أي شيء. والثقة ما غرور. الثقة يعني خلاص هي كلمة معروفة, يعني الثقة مش غرور. فالناس اللي تشوف الثقة غرور هذولا يعني بالفعل يعني ناس ما تفهم في الشيء هذا. بدون الثقة أنت ما تقدر توصل لأي مكان. إذا أنت ما واثق في نفسك ما في شيء يجي. يعني إذا تقول أنا يمكن أو أتوقع.
0: لا فعلا الواحد
1: كل شيء بالثقة
0: يؤمن بنفسه ويتوكل على الله، وعسى الله ييسر أموره يا رب العالمين. شكرا لك علي، شكرا ملهم. تحب تضيف شيء قبل الختام؟
2: لا خلاص كده.
0: شكرا شكرا لكم. يعني يمكن في كثير من الكواليس في التدريبات أكيد. وإلى آخره، ولكن اليوم إحنا ودنا كان في هذه الحلقة بالتحديد، إحنا خلاص قريب شوي نكمل ساعتين، يعني حديثنا الأكبر حول إنجاز فعلا يستحق إن إحنا أكيد. نخصص لهذا المساحة بالنيابة عن كل من فرح بهذا الإنجاز. إحنا نقول لكم شكرا، ما قصرتوا، الله يعطيكم العافية، فخورين. الفخر مليون.
1: جزاكم الله
0: الخير. الله يحفظكم يا رب،
1: وتستاهلوا كل خير وتستاهلوا الفرحة، فرحتكم من فرحتنا.
0: الله يسلمك.
1: طبعا والله يعني كنا دائما نتكلم نحن الشباب نقول يا أخي عمان كلها فرحانة.
0: الحمد لله
1: عمان كلها فرحانة، يعني نفس الناس ترسل لي، أنا ترسل الملهم، ترسل السعدي، ترسل راشد،
0: أحلى
1: كنا غطينا على بعض،
0: ونحن نسلم عليهم راشد والسعدي.
1: راشد والسعدي وكذلك أنس مبين، كلهم هذول.
0: بس هذول الاثنين يعني أنا مستانسة أني أسمع بعدهم مستمرين،
1: بعدهم مستمرين، هذول من أيام
0: اشتغل فعلا وبعطائهم، مش فقط أنه والله أسماء موجودة، أرقامهم حلوة، إنجازاتهم أيضا طيبة. كل الشباب في منتخب ألعاب القوى وخواتنا البنات اللي كان لهم حضور مميز خاصة في الوثب العالي، أيضا تحية لعالية المغيري، أيضا إن شاء الله يعني راح نقدم لها دعوة أنها تتواجد هي أيضا معانا، تستحق من خلال الإنجاز التاريخي أيضا اللي حققته. شكرا لكم، شكرا للمستمعين. إحنا إلى فاصل قصير وأكيد بعدها نرجع نختم اللقاء بعد ما نودع ضيوفنا، وأكيد هذا المكان رح يكون مكانكم، لكن بعد كل إنجاز إن شاء الله تحققوا
1: إلى ما تملوا منه.
0: لا ما إذا بتخلوا علم السلطنة دائما يرفرف في البطولات، فما رح نمل منه أكيد. شكرا لعلي البلوشي، ملهم البلوشي، العدائين في منتخب ألعاب القوى اللي خطفوا الأنظار وحققوا الإنجاز الكبير لسلطنة عمان في دورة الألعاب الآسيوية فضية وبرونزية.
3: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004. بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء، تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
2: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

إذن مستمعينا احتفينا مع الأبطال أكيد بالفضية والبرونزية اللي رفع من رصيد سلطنة عمان إلى 8 ميداليات في تاريخ الأسياد بعد تتويج العداء علي البلوشي وملهم البلوشي بحصولهم على الميداليتين الفضية والبرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان وفي لحظة تاريخية لحظة استثنائية لحظة غير مسبوقة بتاريخ مشاركات سلطنة عمان في الدورات الآسيوية. نشكرهم على هذا الإنجاز وعلى هذا العطاء ونتمنى لهم كل التوفيق وعلى هذا الحضور اليوم وعرفنا من خلالهم كواليس كل تفاصيل تحقيق هذا الحلم. احنا بكذا وصلنا معاكم لختام مشوار برنامج هلا كافيه لليوم. انا حاب اشكر كل من ثبت الموجة وسمعنا. تحية لسالم العاصمي ايضا مشاركنا برسالة يقول من لوازم النجاح الرغبة الملحة في العمل، فالرغبة هي نقطة بداية لكل الانجازات وهي القوة التي تحقق الاعمال في وقت ما، وان الرغبة لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج عظيمة، كذلك التغيير يحتاج لرغبة صادقة جدا. شكرا لك يا سالم العاصمي واتمنى لك مساءات سعيدة أنت وكل من يسمعنا. إذا الله عطانا الصحة والعمر ومستمعينا الموعد يتجدد معاكم بكرة في نفس التوقيت. نعتذر على أي زلة أو قصور وتقبلوا تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه تحيات مازن، وفي الإعداد والإخراج والتقديم هذه تحياتي لكم أنا سميرة الحراصية. الليلة سعيدة، مساءات مميزة أتمناها لكم، والله يحفظكم، شوفكم بكرة على خير ومع السلامة.

الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
0: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

بالإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم
0: قبل الغد.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
4: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
5: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
6: بابا عندي ميتينج أونلاين.
7: تكفى يا تقراسي، عندي مكالمة مهمة.
4: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
8: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
4: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
8: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: خالد
1: شوية سوالف
0: ما اريد اطول عليكم بس وهذه السالفة باختصار.
2: قمت الصباح 6:30 وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة واتصلت ربيعتي الام هناك رحت الدوام.
1: شوية سوالف
0: ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
1: شوية سوالف على هرئة
3: ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
3: وتعالوا نسمع ايش السالفة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم. أكيد حلقة جديدة من برنامج شوية سوالف، وأكيد دروب سلامة نتمناها لكم وين ما كانت مشاويركم. يعني الكثير منا يخاف من الحيوانات المفترسة، لكن ضيفنا اليوم أكيد اختار أن يعيش معها ويربيها ويتعامل معها كل يوم. اليوم في شوية سوالف راح نقترب أكيد من هذا المجال ونتعرف على كثير من التفاصيل المتعلقة بالحيوانات المفترسة وتربية الحيوانات المفترسة مع ضيفنا الدكتور المشهور أكيد في أو الغني عن التعريف في هذا المجال، الدكتور مصعب الهنائي مربي الحيوانات المفترسة. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك في شوية سوالف.
1: أسعد الله مساك أخي ماهر ويعطيكم العافية.
0: يا هلا ومرحبا فيك دكتور. يمكن يعني اسمك ارتبط كثير مع الحيوانات المفترسة، وربما احنا شاهدنا كثير من المقاطع، أيضا مقاطع في السوشيال ميديا وأيضا لقاءات مختلفة في الإذاعة وفي التلفزيون وغيره. احنا اليوم راح نتكلم عن كثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب، وبنتكلم أيضا عن الحيوانات المفترسة وغيرها من التفاصيل. يمكن السؤال البديهي دائما اللي تسأل هي في المقابلات وغيرها، متى بدأت علاقتك أنت مع الحيوانات المفترسة؟
1: يعطيك العافية أخي ماهر وجزاكم الله خير. حقيقة الأمر ولله الحمد إحنا في هذا البلد الطيب، أتوقع الأغلب القاطنين على هذا البلد يتعامل مع الحيوانات سواء من خلال مزارعهم وغيره، فإحنا ترعرعنا في بيئة مليئة بالحيوانات وجو المزارع، وبدأت النشأة مع الحيوانات المستأنسة تتربى في المنازل والمزارع.
0: نعم.
1: ومن بعدها سبحان الله صار نوع كده من الشغف والحب في هذا المجال، وتواليت الظروف مع بعضيها شاءت الأقدار عدم تواجد مثل هذه المشاريع النوعية في بلدنا الحبيب، فأتت الفكرة بإنشاء حديقة حيوانات بعد ما كنت أنا أقتني هذه الحيوانات في مزرعة خاصة إلي في قريتنا، قرية بلاد سيت بولاية بهلة، فكنت حاط هذه الحيوانات مجموعة منها اللي هي المسموح فيها وفق الأنظمة والقوانين في البلد لمزرعة خاصة لذاتي، وسبحان الله شاءت الأقدار أني صار تواصل من بعض الجهات، خلينا نقول المدارس والزوار وأهالي البلد، بطلب أني استأنسوا بشوفة هذه الحيوانات، ففتحنا لهم المجال أن يدخلوا المزرعة ويشوفها. بعدها تطورت المسألة وحولناها إلى حديقة حيوانات بتراخيص معتمدة، وتم استقطاب باقي الحيوانات ودخلنا عالم الحيوانات المفترسة.
0: بس أنت بدايتك كيف كانت؟ يعني متى تعاملت مع أول حيوان مفترس؟ كيف كانت يعني؟ طبعاً هل كان من باب الصدفة؟ هل أنت فقط أنك تستهويك مسألة أنك تحصل على حيوان مفترس؟ كيف تعاملت معه أول مرة؟
1: طبعا أخي ماهر الحيوانات المفترسة كانت ما موجودة عندنا في عمان، لأنها ما تدخل البلد إلا وفق تصاريح، والشرط اقتنائها يعني تكون عندك حديقة حيوانات، فكنا نشاهد عن طريق شاشات التلفون والتلفزيون، ولما نسافر لدول الجوار وخارج السلطنة بشكل عام نشاهد في حدائق الحيوانات، فسبحان الله في جو كذا من الشغف والألفة، إني لما تشوف أنت ناس تتعامل مع هذه الحيوانات المفترسة تقول هذا كيف بايع روحه، يعني يدخل لك مع أسد مع نمر مع تمساح، وخاصة في دول شرق آسيا شفت العروض اللي قدموها، فسبحان الله جاني هذا الشغف والفضول إني أنا كيف راح أقترب وأعمل مثل ما عمل الآخرين، وخاصة أني يعني سبحان الله أنا دائما وأبدا أحب أني أكون سباق لتقديم أي شيء جديد ونوعي لبلدنا عمان، فما في أحد عنده هذه الهواية أو الشغف نقول في تدريب تربية الحيوانات المفترسة.
0: نعم.
1: لأنه مثل ما يقول يا روح ما بعدك روح. نزيل فوالله عملنا إجراءاتنا وتصاريحنا وجبت أول حيوان مفترس وهن الأسود.
0: نعم.
1: فسبحان الله لما جبت أول مرة الأسود وإحنا ننزلها على الحديقة وكذا، تفاجأت لما نشوف أنت خلال أقفاص وكذا تشوف أنه صغير، ولكن لما تلامسه من قرب تحس بفخامته
0: وضخامة
1: ضخامة الحيوان. لك أن تتخيل أن يده يمكن تعادل عن صدر بني آدم، ولكن أنت لما تشوفها من خلال القفص وزقاق تحسها صغيرة، ولكن هي الأمانة ما شاء الله يعني حيوان يبلغ وزنه 300 كيلو 350، رأسه وكذا شيء فخم. فانتابني كذا من الشعور كيف أن أنا راح أتعامل معه. طبعا اللي جايبينها في البداية حيوانات مفترسة، بس هي طبعا الحدائق اللي تربى في حدائق الحيوانات، هذه الحيوانات متعودة على الأسر، يعني لا يجي أحد ويقولنا الحيوانات اللي موجودة في الغابات نفس الحيوانات اللي موجودة في حدائق الحيوانات، لا، في اختلاف كبير. هذه حيوانات تعودت على الأسر، وهذه حيوانات في البرية.
0: في البرية. بس أكيد في النهاية يبقى الحيوان مفترس مفترس يعني.
1: أكيد.
0: أيوة.
1: شاطرك الرأي وبقوة. الحيوان المفترس تظل غريزته موجودة مهما دربته ومهما تعاملت معه. ومثل ما يقال إن بعضهم يقول لك لا تعطيه لحم، لا تعطيه دجاج، أعطيه بس حليب، أعطيه دجاج، لا تعطيه دم يأكل، هذه كلها أقاويل. ولكن في النهاية الحيوان المفترس يظل مفترس مهما أطعمته، مهما أعطيته، مهما تعاملت معه.
0: وهل يعني يمكن هذا السؤال الآن يعني بنقفز شوية موضوع لنا، هل الحيوان لما يكون خلينا نقول ماكل ومخلص وشبعان وكل شيء، غير على لما يكون مثلا الحيوان يحس بالجوع؟
1: يعني طبعا في هذا الشيء بنتكلم على الحيوانات اللي متعودة في الأسر على حدائق الحيوانات. وهناك ينقسم الموضوع إلى شقين، الحيوان اللي هو الأليف اللي تتعامل معه للتصوير واللعب وكذا، واللي داخل القفص فقط للمشاهدة. موضوع إطعامه إذا كنت أنا حابة أتعامل معاه في اللعب أو في تصوير أو غيره، أنا أغلب الحيوان تكون جيعانة. ليش؟ لما يكون جيعان يتودد إليك، بعكس المفهوم. بعض الناس تقول لك والله هاي لازم تكون طعمنه ومشبعنه عشان أنت تقدر تتعامل معه. إذا أكل الحيوان وشبع خلاص مثل ما يقولوا يبطر عليك، فما تقدر تتعامل معه. يبغى، وخاصة أن الحيوانات هذه المفترسة تحب أكثر شيء الاسترخاء والجلوس، فإن إذا أطعمته وشبعته بيجلس ما بيتعامل معي. وأنا أحب الحيوان يكون إيش؟ نشيط، يسمع لكلام، يتحرك معي، يعني في نوع من الشقاوة، فإذا أطعمته نام عني.
0: بينا.
1: فلذلك إن إحنا ما نطعمهم، بعكس الناس المفهوم اللي يعرفوه إن يفكروا إحنا ندخل مع الحيوان هو شبعان. وضحت لك إذا كان شبعان بيركض.
0: أنت إيش أكثر شيء يعني تتعامل معه؟ هل في حيوان محدد ولا مجموعة حيوانات؟ يعني مثلا هل التعامل مثلا أعتقد معك النمور وأسود، هل النمور يختلفن طباعهن عن الأسود مثلا؟
1: فعلا.
0: ولا إنه يتشاركن في الصفات وكذا؟
1: يتشاركن في الغريزة، غريزة الافتراس. وطبعا كل حيوان يختلف على حيوان الآخر في السلوك والنمط. مثلا خلينا نقول إذا تكلمنا عن الأسود، فهي اعتادت أن تعيش حتى في الغابة في نظام القطيع، وأن اللبوة هي اللي تصطاد، وأن الأسد له هيبته وملك الغابة بالشعار وكذا. بينما لو جينا على فصيلة النمور، لا، هذه يعني صعب في التعامل، لأنه اعتاد يعيش حتى بنفسه بروحه ما في قطيع، كذلك الفهود وكذا غيرها الحيوانات. فيعتبر التعامل مع الأسد أخي ماهر من أسهل التعاملات مع الحيوانات المفترسة. ولذلك تشوف أغلب المربيين في جميع الدول يتعامل مع الأسد كونه هو الأسهل. وكذلك التعامل مع الأسد الذكر أسهل من التعامل من اللبوة من الأنثى. سبحان الله، الأنثى صعب التعامل معها في الحيوان وفي البشر. دخلت لي شوية سوالف يعني وخذ راحتنا.
0: أيوة. زين.
1: يعني مع كذلك المدربين يقول لك والله أنا عشان الهيبة والشعر وجماله، أيضا نعم صح، ولكن اللبوة أغلب المربيين ما كلهم يقدروا يتعاملوا مع اللبوة. فسبحان الله أنا عندي أكثر شيء في الأسود الأليفة اللبوة، دائما أحب أكون مخالف، ولكن نرجع للهيبة يكون الذكر. فعندي اللبوة وعندي الذكر الأسد.
0: أكيد. إذن إحنا يعني بأكيد مواصلين معك دكتور سوالفنا، بس مناخذ فاصل قصير إن شاء الله وراجعين مكملين مشوارنا في شوية سوالف.
1: يعطيك العافية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أكيد متواصلين في مشوار شوية سوالف وسوالفنا ما تخلص عن الأسود والنمور. وأكيد نرحب بضيفنا مجددا دكتور مصعب الهنائي، مربي الحيوانات المفترسة. مساء الخير دكتور.
1: أهلا وسهلا. مساء يا أخي ماهر.
0: يا هلا ومرحبا فيك. إذا تقول لي الأسود سهل التعامل معها؟
1: الأسود أسهل نوع في الحيوانات المفترسة، ثم يليها الفهد، ثم الأصعب فيهم النمر.
0: النمر إيه. ليش النمر صعب التعامل معه؟
1: مثل ما ذكرتك سالفا ان النمر ما اعتاد يعيش في قطيع، يحب الاستقلالية، مستطيع يعيش بنفسه، يعتمد على نفسه كل حاجة، ما يحب يكون صداقات.
0: يمكن اتوقع في دائما يعملوا مقارنات ما بين الاسد والنمر.
1: نعم.
0: من ناحيه القوه والشجاعه والقدره والافتراس وغيره من الاشياء.
1: كل حيوان
0: هل هل, هل يعني باعتقادك انت وين اقوى
1: في الحيوان؟ له ميزته. اذا جينا في القوه نقول الاسد اقوى، لكن في السرعه النمر اسرع. الاسد ما عنده القدره على التسلق، تسلقه خفيف، بينما النمر يتسلق. كذلك في الفهد أسرع منهم كلهم، التسلق كذلك أسرع. إذا جينا للضخامة، الأسد أكثر هيبته وضخم في البنية، يلي النمر ثم الفهد. وإذا جينا في السرعة فهو النمر أسرع، الفهد ثم النمر ثم الأسد. كل حيوان له ميزته وله قوته، قوة الفك.
0: ويمكن ربما الأسد يمكن شجاعته أيضا، يعني دائما الأسد أكثر يعني شجاعة من النمر.
1: بطبيعة الحال الأسد خلاص ترسخ في ذهاننا إنه هو ملك الغابة. وحقيقة لما شايف أنت جماله بالشعر وهيبته، هيبة أسد ملك، اسمه ملك الغابة. فطبيعي هو الأهيب والأجمل وكذا والأسهل في التربية.
0: جميل. يمكن في سؤال دائما تطرح أو يطرح لك أنت بشكل خاص، هل يمكن الحيوانات المفترسة يكون بينها وبين الإنسان ألفة، علاقة ألفة ووثيقة؟ يعني مثلا لما يشوفك الأسد وأنت اللي مربنا، أو سواء من الصغر أو من كبر، يعرف مدربه، يتعامل معه، يسمع كلامه وغيره من الأشياء.
1: طبيعي جدا. سبحان الله، دائما أقارن سلوك الحيوان بسلوك الإنسان في هذه الدنيا. يعني بشكل عام إن الحيوانات سواء مفترسة وهي مفترسة أو طيور أو زواحف أو غيرها، لها سبحان الله خصائص، وتعرف مدربها، تعرف اللي يعتني فيها. حتى لو جينا احنا على أهالينا زمان وأهل البادية أعلم بذلك، في مجال الجمال والخيول، فالجمل وفي ويعرف مدربه، والخيل كذلك. وسبحان الله، شوف بني آدم يعني غصب عنه، خلينا نقول باللهجة المحلية، غصب عنه يفرز هرمونات إذا كان هو خائف ودقات قلبه تزيد، فالحيوان على طول يعرفه. فإذا كنت أنت خائف، الحيوان يعرفك أنك خائف، وعلى طول هو يسيطر عليك. وهذا شيء فسيولوجي يعني طبيعي. يعني تلقى شخص يقول لك والله أنا أقدر أقترب من الحيوان الأسد، أقدر من الجمل، من الحصان، ولكن هو داخليا خايف، يفرز هرمون، دقات قلبه تزيد، الحيوان على طول يستكشفه، فيحاول الحيوان يسيطر عليه، فيعمل له حركة، يعمل له صوت، يعمل له أي شيء، فرجل يرتعب ويسيطر الحيوان. أما اللي هو قلبه من حديد مثل ما يقال، خلاص يعرف أن هذا الحيوان، أن هذا الإنسان اللي قدامي ما هو خايف، فيكون الإنسان هو المسيطر.
0: بس يمكن دكتور ما أعرف، أكيد أنت يمكن أخبر مني في هذه القصة، مسألة الخوف مسألة طبيعية عند الإنسان
1: جدا.
0: واليوم الآن يعني الشخص اللي يقولك ما يخاف من الحيوانات المفترسة، هذا يعني أتوقع قليل. يعني يمكن تلاقي الشخص واحد من مليون يمكن يقولك أنا ما أخاف من الحيوانات.
1: طبيعي طبيعي جدا. يعني خلينا نقول هي سنة الحياة.

0: حياة وانت جالس قدام حيوان مفترس، يعني ما في تشانس ثاني، ما في فرصة اذا انقض عليك، يعني كما يقولوا
1: فرصة نجاتك يعني
0: بالثمن غالي، الثمن روحك.
1: نعم
0: زين، فطبيعي هذا الخوف. وحتى من مدرب لمدرب، يعني إذا أنا عندي خلينا نقول نمر أو أسد أو أي ما كان وأنا مدربنا ومعتاد عليه، يجي مدرب آخر لابد أن يمشي على بروسس معين، على إجراءات معينة عشان يتعامل مع هذا، وما يعطي الأمان كامل. فهي تكون في ألفة بين الحيوان وبين مدربه، ولكن يقدر يتعامل مع المدرب آخر أو شخص آخر، ولكن بعد استئذان الحيوان وبطريقة مثل هو خلينا نقول نقربها، لما تكون أنت عندك صديق ويجي أخوك يتعرف على صديقك، ما يدخل على الجو معه على طول، السلام عليك وعليك السلام، يتعرف عليك كذا كذا، بعد فترة خلاص يصبح صاحبه. صاحبك صاحب أخوك.
1: أيوة.
0: بعد متى؟ بعد ما مر
1: فترة معينة،
0: فترة معينة السلام وغيره. هكذا التعامل مع الحيوانات.
1: جميل. أنت اليوم دكتور بعد مرور هذه السنوات، يعني ما شاء الله سنوات طويلة في التعامل مع الحيوانات المفترسة، هل لا زال عندك الحذر
0: طبيعي
1: التعامل معها؟
0: طبيعي جدا، حذر واجب. حتى لو أنا جبت حيوان جديد لابد أني ما أعطيه الأمان، ولا لا أعطيه الأمان، حتى لو حيوان أنا مدربينه ومربينه من الصغر، في النهاية الحيوان يظل حيوان والغريزة تظل فيه موجودة، ولا تعطي الأمان. مثل البشر، نرجع أنا أمثل بالبشر.
1: أيوه.
0: يعني في من اللي يخون العشرة وفي اللي كذا، فكذلك الحيوان.
1: يمكن أنا بروح في السؤال شوية مادي خلنا نقول. بالنسبة لك أنت اليوم عندك مشروعك اللي هو حديقة حيوانات.
0: نعم.
1: ما شاء الله عندك الآن في بهلة أعتقد.
0: نعم.
1: وفي صلالة.
0: نعم.
1: أيوة. هل اليوم مشروع حديقة الحيوان مشروع يعني مربح للشخص؟ كم تكلفة يعني مثلا نقول تربية الحيوانات المفترسة؟ هل مكلفة التربية؟ يعني إذا نتكلم عن أسد مثلا كم يكلفك
0: تربية الحيوانات؟ وإذا تطرقنا بالأخص الحيوانات المفترسة مكلف بشكل فظيع. يعني الحيوان المفترس خلينا نقول إذا ما توسط من 15 إلى 20 كيلو في اليوم يأكل، سواء دواجن أو اللحوم فقط، هذا أكله من غير العلاجات والتحصينات. فما بالك من يقتني فوق 30 أسد ونمور وفهود؟ كم تتوقع المصروف الشهري فقط لهذه فئة الحيوانات المفترسة؟ يعني أنا لو تكلمت عن مصروفي قسم حيوانات المفترسة هذا الثلاث أصناف يتعدى شهريا، يعني أنا إذا قلت الحين بيشكك في جنوني، يفوق 5000 ريال عماني
1: شهريا.
0: شهريا.
1: وأنت عندك 30 كم؟ 30 أسد؟
0: فوق 30 قسم الأسود وغير النمور وغير الفهود. فهذه فقط إطعام هذه الحيوانات فوق 5000 ريال. وإذا ما تكلمنا عن العائد المادي، يعني مثل هذه المشاريع معروفة مشاريع سياحية وإلها ذروة عليه الإقبال، فما توفي التزاماتك ما تغطي، طبيعي بيسأل الشخص بيقول طيب إذا كان هذا المشروع ما يوفي لي وما يغطي لي مصاريفي فليش أنا أكمل؟ هنا الفرق. دامك أنت مستهوي وعندك شغف وهواية فأنت مضطر أنك تواصل، واصلت تاك أنت قاست تمارس شغفك وهوايتك وحبك، والعائد ولو كان نسبته بسيطة لو يغطي لك فتكون الحمد لله رب العالمين أن أنا أقل حاجة مغطي مصاريفي مقابل هوايتي. لأني لو ما وقفت عن مثلا خلينا نقول عن هذا النشاط بتضطر أنت من جيبك الخاص فقط.
1: صح.
0: فالحين أنا كمشروع أقل حاجة يغطي لي التزاماتي، وإن هو كان المشروع مثل هذه المشاريع
1: مكلفة
0: سياحية مكلفة جدا وموسمية.
1: نعم. بالنسبة إذا تكلمنا عن الأكل، يعني اليوم الأكل أنت قلت لي تعطيه دواجن ولحوم صح؟ نعم. هل الأسود والحيوانات المفترسة اليوم يعني ممكن تأكل أي شيء ولا فقط أكل محدد؟ هل مثلا الأكل المجمد والأشياء الأخرى هل تأكلها ولا
0: تأكلها سواء مجمد أو لضطر أوقات نعطيها طازج وأوقات حتى الميت نكون واقعيين يعني ما نتصنع حتى الميت إذا أي شيء من نوع الحيوانات مات إحنا جزاهم الله خير أصحاب المنطقة والبلد يعرفونه يجيبوننا إياه وكذلك إحنا نفس الشيء مربي حيوانات أخرى الأغنام والأبقار والجمال فإذا شيء نفق عندنا نعطيهم إياه بشرط أن يكون ما معطينا أدوية الحيوان إذا كان الحيوان مريض يعني أي شخص إحنا مثلا اتصل عندنا والله توفي عندي بقرة ثور حاجة هل معطينا أدوية أو شيء أو في سبب واضح للوفاة إذا كان معطي أدوية وكذا نستبعده إذا كان ما معطين أجيبه وكذلك يكون ما وصل للتعفن يعني في خلال 4 ساعات 5 ساعات الأولى على طول نأخذه ونقطعه ونعطيه الحيوانات مباشرة.
1: هل اليوم بيئة العمانية مناسبة لهذا أنت قلت اليوم طبعا الحيوانات المفترسة مش بيئة عمان يعني مش بيئتها الأساسية والأصلية هي مستوردة من الخارج
0: أكيد.
1: هل اليوم بيئة عمان من ناحية الحرارة وحرارة الصيف وغيرها ملائمة لمثل هذه الحيوانات
0: ولا؟ ملائمة جدا بدليل أن أي حيوان بشكل عام مش المفترسة فقط إذا ما تكاثر عندك إذا تكاثر عندك فعرف أنه هو بيئته مرتاح فيها سبحان الله الفطرة في البشر والحيوان متشابهة الأسرة تنبني على المودة والمحبة والاستقرار فيصيغ فيها الخلفة
1: أطفال وغيرها
0: أطفال وعائلة تكون لأن إيش الزوجين متفاهمين عاشوا استقرار اطمئنوا واتفقوا على إنجاب العيال كذلك الحيوان حس أمن الغذاء أمن المكان استراح عليه يتكاثر إذا حس إن هو ما مستقر من ناحية الغذاء أو المكان مستحيل وإن صار وصارت بعض الحيوانات عندنا إذا صار وأنتجت سبحان الله يوحياك الأولاد صارت عندي هذه في الذئب أنجب وأكل أولاده طبعا تسأل من خلال الخبرة ويمين يسار إن كان بسبب الزوار فهو حس ما في أمان في زوار في ناس تشوفنا فإيش معناته ما في بيئة مغلقة حالة فإحنا عملنا له خاصة للذيب مثل البيت نفق تحت الأرض فيروح ينزل تحت داخل النفق يحط أولاد ومن بعدها ما شاء الله تبارك الرحمن صار عندنا إنتاج هائل
1: بس هو أول مرة كل أبنائه
0: بسبب إن كنا إحنا حاطين له بيت صغير كده والزوار إحنا كنا هدفنا إن الزوار يكونوا يشوفوه بحيث إن إذا دخل داخل البيت يجي الناس يقولك والله وين هذا الذئب كاتبين لوحة وفي ذئب بس ما نشوفه فما حبيناها كنا نخلي الزوار يستمتعوا داخل حديقة يبغى يشوف الحيوان فظلمنا حقوق الحيوان ولكن تعلمنا الدرس
1: واضح جميل أكيد بنتواصل أو بنواصل أكيد سوالفنا في هذا المجال وبنواصل موضوع تربية الحيوانات المفترسة ويعني يمكن بنتكلم عن بما أنك تطريت موضوع الحقوق الحيوان أكيد بنتكلم عن هذا الجانب بس راح ناخذ فاصل قصير وراجعين مكملين مشوارنا إن شاء الله
2: شوية سوالف مع ماهر الزجالي شوية سوالف على هلا اف ام
3: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om
2: شوية سوالف على هلأ.

0: نرحب فيكم مستمعين الكرام في شوية سوالف، وأكيد نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور مصعب الهنائي مربي الحيوانات المفترسة. مساء الخير دكتور.
1: مساء الله. مساءك أخي ماهر.
0: يا هلا ومرحبا فيك، سعيدين بوجودك. زين أنك ما جبت لنا أسد.
1: الله يجزيك الخير، تشريف طال عمرك.
0: أنت تقول لي قبل الهوى، تقول لي كيف أجيب لكم أسد ولا ما أسد؟ قلت له زين أنك ما جبت لنا. يعني
1: أنا ما مستشعر أن اللقاء ما مكتمل.
0: هل مريتوا كثير؟ أنا شفت لك مقاطع أكيد في لقاءات، ويعني مقالب خلينا نسميها.
1: نعم.
0: مع بعض الشخصيات وغيره، كيف مرت هذا التجارب؟ يعني
1: والله مثل ما تفضلت، بعض الأخوة يعني في بعض القنوات يحبوا يعملوا تغيير، جزاهم الله خير، اجتهادات تغيير في المحتوى أو في المادة اللي يقدموها للمجتمع، مشكورين ومأجورين عليه، فيطلبوا مني كذا نعمل مقلب لأحد الشخصيات الموجودة وكذا. طبعا أهم ما فيها إن هي إحنا نكون مأمنين جميع أمور السلامة، فنشارك المجتمع في إدخال البهجة والسرور.
0: لكن يعني سؤال حالك أنت شخصيا، هل يعني في أشخاص يعني خلينا نقول بين قوسين كرهوك يعني على هذا؟ هل في العادة تعمل مقالب يعني ولا؟
1: والله أنا أعملها مع خملينا نقول الأهل أو الأصدقاء الخاصين، ولكن متى ما طلب مني لبعض الشخصيات وعلى الهوى وكذا ما عندنا إشكالية، وفق معايير، وفق معايير الأمن والسلام وكذا في النهاية، ومع احترام للحيوان.
0: ولما تطلب من أشخاص مثلا يزوروك أو حد يجو عندك ولا ما يجو؟
1: والله بعضه يتخوف، يسأل بتأكد ويحلفني لدرجة توعدنا أن الأسد ما موجود، النمر ما موجود. لأنها هي حاضرة، تكون غالب الوقت تكون معاي. تكون معاي يعني لأكون مثلا في تدريبها، فمشغول. يجي أحد من الأخوة الأصدقاء جاي يتقهوى عندك الحاجة، فأتصل عليك ما ترد دكتور، فكل شوي عندي شغل، فإذا استشعر أن أنا مشغول مع الأسد كل سلام عليك ما أجي. واللي يجي صدفة ويشوف الموقف عاد نصيبه.
0: أيوه.
1: أيوه.
0: وهل تطلع الحيوانات مثلا ولا هذا ما مسموح به؟ يعني مثلا أقصد بين قوسين تمشيها يعني؟
1: لا هي ما مسموح أول حاجة، ثاني شيء إحنا احترازيا نبعد عن موضوع هذا الحيوان نطلعه في الأماكن، لأن نوعا ما أنا أحس إن ما لها أهمية، فقط عشان الشو مثل ما بعض الشباب يعمل، أنا أشله في السيارة وأطلع فيه أتمشي على البحر وكذا. في النهاية يعني صديق وفي للحيوان.
0: أيوة.
1: ما أحب هذه الأمور،
0: ويمكن تعرض الحياة الآخرين، أنت ما تعرف يعني.
1: أيوة. فعلا. كذلك إحنا مثلا في مكان عندنا متوفر الحديقة ومكان للتدريب، زين، فإذا ما حبينا نمارس هواياتنا من التصوير وغيره والتدريب موجود المكان، فليش اللي يخليك أنت تطلع في أماكن عامة، حدائق عامة أو على شاطئ أو شيء، تعرض نفسك للمسائل القانونية وتعرض لآخرين.
0: نعم.
1: فليش احنا نقول ان الحكومة جزاها الله خير صعبت الموضوع ومنعت التصاريح عن إلا لأصحاب الحدائق؟ في النهاية لسلامة الشخص وسلامة المجتمع.
0: أكيد أكيد. يمكن اليوم دكتور أنت أكيد كم سنة الآن صار لك؟
1: فوق 10 سنوات.
0: نعم. أكيد مرت تجارب كثيرة أنت معك، واقتنيت كثير من الحيوانات. نعم. وغيرها من الأشياء. إيش تحس أخطر موقف مريت فيه؟
1: والله شوف، مثل هذا المجال ما في اليوم أحد يجي يعطيك معلومة واضحة، لكل مدرب سياسته الخاصة وطريقته ومن خلال خبراته وتعلمه. ما في كتب موجودة متوفرة تشرح لك بدقة. حتى أنا جربت أدخل على GPT-chat يرفض، يعني وسائل التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي يرفض قطعا، وانت بامكانك بعد اللقاء تجرب كيف طريقة التدريب لأسود النمور، يقول لك حيوانات مفترسة يمنع، لا أنصح. فما في معلومات جريئة واضحة تعلمك أو تساعدك. فإذا من خلال الخبرة والتعامل وسؤال
0: واجتهاد شخصي، يعني
1: اجتهاد شخصي، واسأل أهل الخبرة من قبلك، وأنا أعطوك رؤوس الأقلام فقط. ما أحد اليوم بيعطيك معلومة واضحة. أنا سافرت كثير واحتكيت بمدربين كثير، ولكن أيقنت يقينا أن ما أحد يعطيك المفتاح. يعطيك معلومات طفيفة، فيبقى عندك الاجتهاد الشخصي والخبرات. فأنت سألتني الحين
0: أخطر موقف،
1: أخطر موقف من خلال التجارب تعلمت. في مرة كنت نطلع كذا 6 الأسود 3 لبوة و3 الأسود، وما شاء الله الحجم الكبير. ما توقعت اني انا يصيغ الموقف اللي هي ترى الاسد ايش اللي يصيغ فيه لما يلاعبك لعب ريفيش، هو ما يقدر ينقض عليك بس يلعب معك لعب ريفيش، فوزنه 300 كيلو يجي يطلع بيديه على كتوفك صعب طيح صح. فتخيل انه اذا هو ما جاء وقحم عليك وقاس هو يلاعبك ماسكنك يمكن تقطع تتنفس عندك، ما تقدر تتنفس. فتعلمت الموقف ان انت لا تدخل على هذه الحيوانات الا عندك مساعد، اذا ما صار شيء يصير يساعدك مش عشان هي بتنقض عليك. مثل ما قلت لك الموقف يمكن انت يركب على صدرك ينقطع التنفس عندك. فهذه 6 أسود قال سبهم كذا في حلبة التدريب، فكلهم هجموا علي من حبي يعني، هذا اللي راكب فوق تحت وطحت انا ما قدرت اتحمل، ركبوا كلهم علي. فتخيل الموقف وكنت لحالي، قدر الله انه طلعت والحمد لله، ومن يومها تعلمت اني لازم يكون مساعد عندي داخل في الحلبة ومساعد خارج.
0: ويعني طلعت منها كانت كلهم فوق
1: بالصعب، خلاص انت تبدي تضربهم عاد بيدك، طبعا تضرب انت ايش تضرب انت، ممكن ما اعرف يا اخي مهر هل في يوم مسكت كذا قلد اسد او نمر او فهد، قلد ثقيل قوي ايش ما تضرب انت ولا كأنه. وفي المقابل يعني انا سبحان الله حتى لو ما تعرضت لموقف صعب مستحيل اقتل الحيوان او اضربه بسكين ولا حاجة.
0: هل دائما تاخذ مثلا احتياطات معينة ولا
1: طبيعي؟ لابد ان في احتياطات سيفتي اذا ما وصل الموضوع كتقابك او سين او ادنى،
0: لابد انك تدافع عن نفسك.
1: لابد في النهاية الحيوان معوض لكن الروح ما تعوض.
0: صحيح. هل في موقف طريف يعني مرة أيضا معك في هذا الجانب، يعني مواقف طريفة مع أحد من الزملاء أو شيء من هالقبيل؟
1: طبعا خلينا نقول في حيوان آخر اللي هو الذئب، كان عندي ذئب وما شاء الله أليف ومدرب ونوعا ما وفي، ولو أن الذئب ما يوفي دائما، فكان جنبي واحد من الأخوة موجود عندي، فإذا ما حاول يرفع يده أو يوقف يعطي وضعية الهجوم، فجلس هذاك الشخص مجبور جالس، فكنت أنا أضحك وهو خايف من الموقف. وكذلك في مع الأسد صار، يقول يا رجال أبغى أروح، شل الأسد مالك، كل ما وقفت عطاني وضعية الهجوم، فأنا أشوف الوضع طبيعي ولكن هو حق الرجال. كذلك أوقات يعني ثعابين، يمكن ذلك اليوم عندي كذا مع 30 ثعبان وجالس أنا على الكنبة والثعابين اللي في راسي وفوقي وتحولي على في خوذي 30 ثعبان من دشحة، يجي بالصدفة أحد من الأهل يدخل ويلقى الدنيا كلها مليان ثعابين.
0: بس هذه الثعابين مش سامة.
1: لا الثعابين أنا ما أحب أتعامل بشكل قطعي مع الحيوان الثعابين المفترة السامة، لأن سبحان الله لأي خطأ تودي بحياة إنسان يعني أكيد. هم في النهاية هذه الحديقة الهرف منها أن الناس تجي تستفيد تعليميا وترفيهيا، فما نحب يعني نسبة المخاطرة، قد يكون ولله الحمد من افتتاح الحديقة ليومك ما سجلنا ولا حالة، صفر مخاطر بسبب إيش؟ إن الحذر قبل وقوع أي حاجة.
0: نعم. وبالنسبة لك أنت الآن الحيوانات اللي موجودة عندك إيش أنواعهن؟
1: موجود عندنا مجموعة مختلفة من الأسود والنمور والفهود، تماسيح، الغزلان، الزواحف، الطيور.
0: حلو.
1: تبقى لنا هي بسبب المساحة ما عندنا، تبقى الزراف، الفيل، هذه الحيوانات اللي هي محتاجة للمساحة الكبيرة. الكرود أنواع. عندنا حي كرد الشمبانزي الوحيد في سلطنة عمان. كرد الشمبانزي كرد جميل جدا وقد يكون ذكي جدا، وسبحان الله قد يكون إن يفكه أقوى من فك الأسد. قد يكون. وعندنا نفس الشيء الضبع، مجموعة مختلفة من الحيوانات. كذلك إن إحنا يعني الحديقة اللي بسبب صغر المساحة نحط من كل بستان زهرة يعني اثنين زوج في كل قفص. بقية الحيوانات في مزرعة أخرى للتكاثر وإنتاج. كذا كذا صار حيوان مصاب أو حاجة
0: تزلو
1: نشيل المزرعة الثانية للعزل والعلاج. نحب بقدر الإمكان نطلع للمجتمع والزائر يشوف الحيوان بشكل نظيف. نحاول نعمل عملية تدوير للحيوانات بشكل حيث أن هذا القفص هناك اليوم لما يجي الزائر يحصل هذا الغزال الموجود نفسه في نفس المكان، نعملها تدوير.
0: يمكن سؤال أيضا بالنسبة للجانب البيطري.
1: نعم.
0: أنت ذكرت أنه مثلا إذا كان أحد الحيوانات مريض أو شيء من هالقبيل، هل الخدمات البيطرية موجودة ومتوفرة حق هذه الحيوانات؟
1: الحيوان الخدمة البيطرية موجودة، ولكن للأسف أني مع احترام الشديد للأخوة البيطريين الموجودين ما يمتلكون الخبرة الكافية في مجال الحيوانات المفترسة أو البرية. ولكن هو في النهاية دكتور جزاه الله خير درس واعتمد على نفسه وشاف، فلا بد أن الخبرة موجود يعني كعلميا موجود، وغالب أن هي الأمراض والأدوية متشابهة، ولكن طريقة العلاج تختلف باختلاف حجم الحيوان. وإحنا الحمد لله رب العالمين أنا شخصيا من خلال الخبرة والتعاملات أصبحت بنفسي من يحصن الحيوان ضد التحصينات الاعتيادية كل 3 شهور كل 6 شهور كل سنة التحصينات الاعتيادية، وكذلك لبعض الأمراض الواضحة. يعني أفتكر في مرة أني عندي الأسد تمرض وما قدر يأكل يبلع حاجة، فأتصل على الأخوة البيطريين كل دكتور أسد تبغى ندخل عنده. فقلت له طيب كيف أنا أعطيه العلاج، أنا أشوفه قدامي يحتضر. قال لي ما أقدر. رحت أنا إيش أسوي فيه، دخل له قطعة دجاج من خارج القفص عشان يأكلها، ما قدر يبلعها، فلازم أشوف له حنجرته أشوف إيش قصته، والحيوان نايم. الدكتور حده حق، كيف أنا أدخل مع هذا الحيوان المفترس؟ سبحان الله طلعت غريزة وصار له شيء، أنا ما مأمن. والله لما شفت الموضوع طول وما حد قرر يدخل عنده اضطريت أدخل بنفسي، وهذا حيوان مفترس. أنا عندي يعني حيوانات مفترسة للتكاثر والبقية أليفة، فدخلت له بنفسي. لما جيت أمسك رأسه أخي ماهر ما شاء الله استغربته، كأول مرة ملامسة حيوان مفترس ورأس الأسد كذا. حتى لما جيت أرفع رأسه ما قدرت له. تخيل أنت حيوان في النهاية مفترس ولكن مريض وما قدر يبلع. أفتح له ثم دخل يدي في حلقه شوف إيش اللي وعطيته الأدوية والتحصينات، والحمد لله رب العالمين تشافى. وطبيعة الحال ترى الحيوانات المفترسة مناعتها قوية، مناعتها قوية، حتى لو ما أصيب بجرح أو حاجة يتشافى لحاله.
0: جميل. أكيد بنتكلم عن كثير من هذا الجانب أو جانب الحيوانات المفترسة، بس بناخذ نستأذنك فاصل قصير وراجعين كملين مشوارنا في شوية سوالف.
2: شوية سوالف سوالف مع ماهر الزجالي. شوية سوالف على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: مساء عليكم بالخير مستمعين الكرام، أكيد بتواصلين في مشوارنا في شوية سوالف ويمكن ربع الأخير من عمر برنامجنا، ونرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور مصعب الهنائي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: حياك الله أخي ماهر.
0: يا مرحبا. نتكلم كنا عن الحيوانات المفترسة، يمكن سؤال كنا قبل ذكرنا اللي هو موضوع حقوق الحيوان. هل الموضوع يتعارض مع حقوق الحيوانات وغيرها، ولا هي الموضوع يعني بالنسبة لكم واضح وتتبعوا الإجراءات والضوابط فيه؟
1: لا ولله الحمد احنا متبعين لمنظمة حقوق الحيوان وحقوق الحيوان. حتى في مرة أنا استدعيت أحد المنظمات باجتهاد شخصي، وذلك بسبب أني بناء علاقة وطيدة مع هذه المنظمة على أساس أني تسجل الحديقة في منظمة، كانت المنظمة جايتني من روسيا ومن دولة إيش نسيتها، فجايوا عندي الحديقة ولله الحمد، وحتى عملنا لهم في من ضمن برنامج سياحي في البلد، كان جايين فوق 10 أشخاص، والحمد لله رب العالمين ما حصلنا على ملاحظات اللي هي قوية أو شيء. كنا أمورنا كلها تمام التمام، لأن احنا لما جينا ننشئ الحديقة خضيناها من خبرات سابقة وكذا، فالحمد لله متماشيين معاهم. حتى في طريقة تدريبنا للحيوان، أنا طبيعتي ما أحب العنف أو تعذيب الحيوان، كما تعلم أخي ماهر أنا نفس الحكاية عندي سيرك للتدريب في الحيوانات الأسود، فغالبا ما السيرك في بعض الدول يتعاملوا معاه بالعنف في تدريبهم، ولكن مهما كان تعاملت مع الحيوان بالعنف يرد لك متى ما أتيحت له الفرصة. وخير دليل في ذلك شاهدنا مواقف كثيرة في بعض الدول لمدربين الأسود في حلبة السيرك، وأثناء الاستعراض قدام الجمهور أول ما أتيحت له الفرصة نقض على مدربه. ليش؟ لأنه كان يتعامل مع الحيوان بالعنف، ولكن إذا الحيوان ما تعاملت معاه بالمودة والمحبة واحترمت له خصوصيته يظل معك سلوكه طيب.
0: هل شفت قصة من القصص هذه؟ شفت شيء يعني
1: طبيعي جدا؟ آخر يعني قصة اللي تبادلت في السوشيال ميديا في مصر لما الأسد انقض على المدرب وقطع على كتفه، بالرغم من أن هذه العائلة اللي المدربين الأسود أنا على علاقة وطيدة معهم ومعرفة، وزرتهم في موطنهم، وهي عائلة عريقة ما شاء الله في تدريب الأسود، ولكن الخطأ وارد مهما كان، وهذه العائلة ما شاء الله عريقة في تدريب الأسود ابن عن جد، والحوادث تصير عندهم بشكل مستمر اعتادوا عليها، تصير عندهم وفيات.
0: هل لو مثلا واحد سألك هذا السؤال، وأكيد سألت يا عشرات المرات سؤال يقولك طيب لو افترضنا كم تعطي نسبة أن مثلا الأسد أو الحيوان المفترس ينقض عليك؟
1: والله توصل النسبة إلى 5 إلى 10%، نسبة تعتبر كبيرة.
0: وأنت لو فرضا سؤال هذا، هل لو انقض عليك حيوان مفترس أسد أو نمر أو غيره إيش بتسوي؟
1: الاحترازات موجودة لحماية نفسك، وإن وصل الأمر إنهاء حياة الحيوان إذا أتيحت لك الفرصة، لكن إذا كانت كما يقول الهجمة مرتدة بشكل قوي وما عندك أي فرصة فحياتك انتهت.
0: طيب يمكن أنا أيضا بسأل سؤال يتعلق بالحيوانات، أنت اليوم تتعامل مع عدد كبير أكيد من الحيوانات، نعم. هل في سبق حيوانات كانت علاقتك أقوى بيها، يعني حيوان معين أسد أو نمر؟
1: والله كونت علاقة قوية مع الذئب وعملت يعني كان يكون لأول مرة على مستوى الخليج تزاوج الذئب العربي أو الأوروبي مع كلب الهاسكي وانتقنا منه
0: هجين يعني
1: هجين يسميوه وولف دوغ يسميوه وولف دوغ
0: أو الكلب الذئب أعتقد
1: أيوة كذا. فحتى قيمته السوقية أضعاف مضاعفة عن قيمة الكلب أو قيمة الذئب وطفرة نادرة تعتبر ولا زال موجود عندي في الحديقة.
0: إيش أغلى حيوان عندك؟
1: الحيوانات ما لها سعر عرض وطلب. أنا اليوم
0: يعني أعطيني قيمة مثلا.
1: أنا اليوم لما اشتريت الأسود بمبلغ باهظ كبير. أنا اليوم لو حد صاحب حديقة فتح أحد فتح في حديقة في عمان حديقة مرخصة يجي يأخذ الأسود من عندي هدية أو الحكومة إذا طلبت تأخذهم من عندي هدية مجانية. أنا أريد أتخلص. تقولك عندي فوق 30 أسد شو أعمل فيهم؟
0: كم قيمة الأسد العادي يعني خلينا نقول في السوق الأسد الواحد
1: واحد.
0: أيوة.
1: يعني أنا أول زوج اشتريته بعشرة آلاف هذاك الزمان قيمة السوقية كذا. اليوم يمكن الزوج تحصله 6000.
0: هذا طبعا للذكر البالغ أو
1: يعني في نمط الحيوانات الخاصة المفترسة كل ما كبر الأسد نقصت قيمته.
0: العكس.
1: كل ما كان من مواليد سعادة صغار كان أغلى قيمته
0: وحتى النمور والذئاب
1: بشكل عام. ليش؟ لأن هنا سهل التعامل معه. بعض الشباب مثلا عندهم هواية أو كذا فعشان كذا يرتفع سعره. ولكن مثل ما ذكرت لك ان انا اليوم لو احد من الاخوه فتح مشروع حديقه حيوانات وانا متاكد ان ما احد يفتح لانه مثل ما قلت لك الكلفه التشغيليه وقيمتهن اغلى عن العائد المادي اكثر بكثير. وطبعا الحمد لله البلد تزخر بالمستثمرين وتجار فما اتوقع ذي الفكره راحت عليهم. لو تلاحظت ما في عندنا انتشار حدائق حيوانات كثيره. زين ليش السبب؟ الجماعه درسوا الفكره ودرسوا المشروع مقارنة بالكثافة السكانية بالوضع الاقتصادي وغيره وغيره في البلد فشافوها أمام قدية. ولذلك أنا أتمنى كثير أن تتاح لي الفرصة وأعمل حديقة حيوانات في مسقط. يعني أنا ما مقتنع أني العاصمة ما توجد فيها حديقة حيوانات كواجهة سياحية فبغض النظر عن تكلفتها بغض النظر عن كذا يا أخي في النهاية هذا ثقافة ويعتبر مزار سياحي.
0: صحيح.
1: وأغلب دول العالم وحتى دول الجوار حدائق الحيوانات تتبناها جهات حكومية مش شخصية. ليش؟ مثل ما ذكرنا كلفتها التشغيلية عالية جدا مقارنة بالكلفة الدخل الاستثمار. عشان كده الجميع ينفر من هذا المشروع وخاصة إذا ما كان عنده خبرة. كذلك أتوقع ولله العلم إن الحكومة نفس الحكاية تنظر لها إن ما في عائد أو لاعتبارات أخرى أنا ما أقدر أفقه فيها. ولكن أنا أتمنى أن تتاح لي الفرصة وأعمل حديقة حيوانات في مسقط بغض النظر عن التكلفة بغض النظر عن الدخل.
0: هي أكيد يمكن ربما كثير من الدول وإحنا اليوم نزور دول أكيد سواء أوروبية أو غيرها من الدول دائما الحديقة الحيوانات تعتبر من أهم المزارات السياحية أو المحطات الأساسية اللي يزورها السائح عادة في ذاك البلد سواء يعني يشوف سواء عروض أو إنه بس فقط يتفرج على الحيوانات الموجودة في
1: حتى أخي مهر أنا زرت في خلينا نقول شرق آسيا متميز في الحيوانات وأوروبا ولكن نتكلم عن دول الجوار أو دول الخليج بشكل عام. بعض الشباب عندهم حدائق حيوانات خاصة ومحظوظين عندهم دعم قوي بالحكومة دعم قوي فأتمنى إحنا الحكومة تلتفت إلنا وتدعمنا في هذا الشأن بأي كان من الدعم.
0: كم عدد الحدائق اليوم الموجودة في عمان؟
1: أتوقع ثلاثة فقط.
0: هي كلها فردية شخصية
1: الأشخاص اجتهادات شخصية وأكبر حديقة وأنا أنصح بزيارتها لأن أنا أعتبرها حديقتي وساهمت في إنشائها حديقة سفاري إبرة على مساحة تقريبا 100,000 متر مربع. حقيقة الأمر حديقة فظيعة جميلة جدا. اللي حاب يزور حديقة حيوانات لا يطلع خارج عمان يروح هذه الحديقة. حديقة بمعنى الكلمة من أفضل الحدائق على مستوى الخليج ما شاء الله. لأن أنا زرت بنفسي أكثر من حديقة مقارنة حتى برسوم الدخول. والعلم إن هي حديقة شخصية. حديقة شخصية.
0: جهد شخصي.
1: وأنا أعرف يقينا إن الجماعة ما مغطين التزاماتهم، ولما عملوا المشروع عملوه محبة في هذا البلد. هم يعرفوا يقينا إن ما استثمار، ولكن الاستثمار الله يوفقهم جالسين يعملوا الحين مكملات مساندة لهذا المشروع.
0: تسويقية ويستقطبوا الأشخاص.
1: أنا كل اللي يعمل مثل هذا المشروع جزاه الله خير، هي خدمة للمجتمع أكثر مما هي ربحية. واللي ما مقتنع بكلامي يجرب، وأنا من أول المساعدين له. والحيوانات اللي زايدة عندي يجيش لها بالمجان.
0: زين خلاص عبيد، ما ناخذ أسد من عندك
1: تشريف بس جيب لي التصريح. وبين الواحد تبشر بخمسة
0: يا سيدي. إذن احنا أكيد مستمتعين كنا صراحة باللقاء، ومعلومات مهمة ومعلومات مفيدة. أتمنى إن شاء الله الله يوفقك أكيد في هذا المجال، وأكيد نصيحة لكل واحد حاب إنه يقتني أسد أو هذا الشيء، أكيد طبعا فيها تصاريح وفي جهات مختصة في هذا الجانب. شاكرين وجودك معنا دكتور، جزاك الله خير والله يوفقكم يا رب.
1: الله يجزيك الخير أخي ماهر. ونختم كلامنا بهي بدعوة بعدم تربية الحيوانات المفترسة خاصة في المنازل. إحنا من خلال هذا اللقاء نقدم نصيحة للمجتمع ليستفاد فيها. فأنا إحنا ما أنا كشخص ما أنصح بتربية هذه الحيوانات المفترسة في المنازل، ولا أنصح بالتعامل فيها. هي سعادة لحظية. أنا أعرف يقينا إن اليوم الشخص يحب يتصور معاها ويظهر في السوشيال ميديا وغيرها. شوف لك حاجة ثانية تجيب لك أثر ملموس.
0: ربي سنانير.
1: ربي لك سنانير. ربي لك حاي. لكن هذه للأمانة إنها يعني حيوانات في النهاية تظل غريزتها موجودة مهما كانت. فخلينا نقول بصريح العبارة إحنا أخوان، إيش كان فنك؟
0: صحيح. شكر أكيد لك دكتور مصعب الهنائي مربي حيوانات مفترسة. أكيد شكر أيضا لمستمعينا الكرام. إحنا وصلنا لنهاية برنامجنا. إن شاء الله نتمنى أنكم نلتقي فيكم الأسبوع القادم أكيد بسوالف جديدة ومواضيع جديدة، ولنلتقي إن شاء الله. هذا تقبلوا تحياتي أنا ماهر زدقالي، وفي السوشيال ميديا مازن علي. لنلتقي إن شاء الله في أمان الله.
2: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
3: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي يعني. عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
4: أسبوع محمد بالثمر والله العظيم.
3: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقولك إن كلمته صار، لكن ما بتقرت صار الشيء.
5: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
6: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زديالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
7: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
8: شوية سوالف
9: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط، أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
10: وينك مختفي؟
11: في دبي.
10: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
11: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
9: شاركنا

بسيط وسريع مثل أواصر؟ اسمع على كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن يكون.

معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.

0: الدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض وتبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

عشت عشت. هلا فيكم. لا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

يظن البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض والعيش براحة أكبر. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247، وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: صحتك تسمح لك بالعطاء؟ هناك من يحتاج هذا العطاء الآن.
1: تبرع بالدم
0: واصنع فرقا حقيقيا.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: بلاغ عاجل
1: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
0: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة الخامسة مساء
1: يمنع من عنباتا
0: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
0: مع أماني علي وحمد سعيد
2: على هلا أف أم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.
6: انت

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: أعظم الهدايا هي تلك التي تنقذ الأرواح، وهدية الدم هي الأثمن دائما. بادر بالتبرع.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

اف ام، مزاجك بالعربي.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.
6: انت الخير.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب.